0: فرعون يلتقي سلام وبحث في نتائج زيارته الخارجية والملف المعيشي. سلام من الجنوب انتظار تسوية أقليمية كبرى ليس خيارا لبنانيا. المطارنة الموارنة ندد بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية. الجيش أوقف رئيس عصابة خطف وسرقة في الضاحية. وتتابعون في البانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار LBCI، وأسعد الله مساءكم. أقل من 3 أسابيع تفصل لبنان عن الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والتي سيكون لها هذه المرة طابعا عسكريا بحسب المعلومات، وستعقد في فلوريدا. وتأتي هذه الجلسة قبل أقل من أسبوع على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وهذه الجلسة تقطع الطريق أمام ميليشيا حزب الله بفصل المسار اللبناني عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعدم الإبقاء على لبنان معلقا عليها. وبعد ظهر اليوم الرئيس عون التقى الرئيس سلام واطلع منه على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجرها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين، والتي تناولت الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما أطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على أجواء جولته قبل ظهر اليوم في منطقة النبطية، ومن هنا نبدأ.
1: أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمرا ثابتا، التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير، وكانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لتنفيذ خططنا للتعافي وإعادة الأمان.
0: وزير الداخلية أحمد الحجار أكد من الجنوب أيضا أن الدولة ستكون موجودة دائما إلى جانب المواطنين، وأن الأولوية هي لتحرير الجنوب.
2: حاليا جنوب لبنان منه بخير، مشان هيك كل لبنان منه بخير، ونحن إذا موجودين هون بمعية دولة الرئيس لنقول لجنوب ولأهل الجنوب بالدرجة الأولى أن الدولة مع أهل الجنوب.
0: في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان الاستقرار النقدي والإجراءات الهادفة إلى مكافحة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. وخلال استقباله وفدا من بلدية دير ميماس، قال الرئيس عون إن صمود أبناء الجنوب في أرضهم ومنازلهم وأماكن عبادتهم وأرزاقهم هو فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة، وإن أبناء الجنوب لاسيما الصامدين هم حراس الأرض. على صعيد آخر، عرض الرئيس عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج الأوضاع العامة، وأكد خلال اللقاء على أهمية قطاع الاتصالات في توفير فرص العمل وضرورة توسيع خدمات الإنترنت لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. في هذا الوقت الوضع التفاوضي، هل ينجح في تعديل مسار جلسة تامبا؟ التقرير للدكتور جورج ياسبيك.
3: يحاول لبنان البناء على التجاوب الأمريكي الجزئي مع طلبات بيروت المتكررة والضاغطة لمعاودة استئناف المفاوضات بمساريها السياسي والعسكري، وهو حتى الساعة لم ينجح إلا بتحديد واشنطن موعدا لجولة مفاوضات ذات طابع عسكري في تامبا فلوريدا في 20 من هذا الشهر. هكذا تكون واشنطن لم تترك لبنان خائبا، ولم تلبي نتنياهو في كل مطلبه الداعي إلى وقف المفاوضات مؤقتا وتركه حرا في الميدان لحاجته القصوى إلى توظيف نجاحاته العسكرية في جنوب لبنان بين مزدوجين، في معركته الانتخابية في إسرائيل، وفي استقطاب الناخب الإسرائيلي المتشدد يوم الاقتراع وتكتيل الأحزاب الدينية إلى جانبه وتمكينه من ترأس ائتلاف أكثر في الكنيسة يقوده إلى رئاسة الحكومة مجددا. آخر مسعى يقوم به لبنان في ضوء عدم تجاوب واشنطن مع تحديد جولة مفاوضات سياسية جديدة هو تحويل اجتماع تامبا العسكري إلى اجتماع يجمع المسارين معا العسكري والسياسي في إطار ما يعرف بـ Combined Framework.
0: المطارنة الموارنة ينددون بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ودعوا إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي. جوزيفين أبي غصن.
4: احتفالات عام 2030 في الأردن لمرور 2000 سنة لمعمودية المسيح وإنشاء مسار للحج المسيحي المشترك بين لبنان والأردن محور اللقاء الذي عقد في بكركي بين البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي ووزير السياحة والأثار الأردني الدكتور عماد الحجازين ووزيرة السياحة لورا الخازن التي رأت أن التنوع الديني هو أغنى ما يميز لبنان والأردن.
5: من موقع المغطس بالأردن يلي عم تحضر للاحتفال بألفين سنة على معمودية السيد المسيح سنة 2030 لمدينة قانا بجنوب لبنان مرتبطة بعرس قانا وأول آيات المسيح. منطقتنا كلها تحمل أثار الأنبياء والمسيح والرسل وبتجمعها تقاليد روحية مشتركة ما بتوقف على حدود أي بلد. وهون أهمية دورنا بالسياحة، نفتح هالمسارات على بعضها، نخلي الزائر يكتشفها كرحلة متكاملة.
4: وزير السياحة والأثار الأردني الدكتور عماد الحجازين تناول موضوع إنشاء الكنيسة المارونية في أرض المغطس ومسار للحج المسيحي مشترك بين لبنان والأردن.
6: نحن نحتاج أكثر من 34 موقع رح يكون في مسار للحج المسيحي، وبالتالي اللي نحكي فيه مع بعض اليوم أن نقدم منتج مسار وخاصة للقادمين من دول بعيدة بحيث أنه يختبر حياته الروحية.
4: وزير السياحة الأردني قدم للبطريرك الراعي صندوقا يحتوي على صليب خشبي ومياه من نهر الأردن وتلقى من الراعي الميدالية البطريركية. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، بكركي.
0: والآن نعود إلى اجتماع المطارنة الموارنة ومجددا مع جوزيفين.
4: ندد مجلس المطارنة الموارنة الذي عقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مرتشارة بطرس الراعي باستمرار الاعتداءات على جنوب لبنان وأهله، ودعا المجتمع الدولي لبذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة. البيان تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر.
7: تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة، وهم يتطلعون إلى ترجمة إيجابية إنقاذية لها في القريب العاجل. يسجل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين وغلاء المعيشة الفاحش. في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبا لحياة أفضل، ويدعون المسؤولين إلى التقدم في الإصلاح الاقتصادي والحد من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبية وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانا لا يستطيعون تحملها.
4: المطارنة أبدوا ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا وشددوا على وجوب فتح الحدود وضبطها، ودعوا إلى المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية.
0: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي. هذا وألغت شركة العال رحلات اليوم المخصصة لإعادة الإسرائيليين من دبي بعد تعليق فلاي دبي رحلاتها وعدم حصول إسرائيل على موافقة إماراتية لتسيير الرحلات. وأعلنت الشركة اليوم أن تحقيقا رسميا شاملا يجرى في واقعة تتعلق بالسلامة وحدثت بقمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث أنه من المهم أن نسمح لهذه العملية بالكشف عن الحقائق. وفي 30 أيلول تم تحويل مسار رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب للهبوط في مطار تبوك بالسعودية إثر واقعة أمنية، ونحن سعداء بسلامة الجميع، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للقائد الشجاع الذي تولى القيادة. كما قدم الغيث الشكر للسلطات المختصة في السعودية على استجابتهم السريعة، وقال إنه بناء على طلب السلطات المختصة علقنا عملياتنا مؤقتا إلى تل أبيب. وفي هذا الوقت توعد الرئيس الأمريكي إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء. ومن الهند أكد طيار فلاي دبي في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الهندي أنه فتح باب قمرة القيادة في خلال تعرض للهجوم، فرد المسؤول الهندي بالقول إن شجاعتك وسرعة بديهيتك أنقذت الكثير من الأرواح. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تنشط الرياح، تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

0: لما بدك تعلي علي حتى تشوف، ما تعلي حتى تنشاف. بونجور من عنا من هون من راديو 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. 2ME.

0: take it from the one to ME Australia.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com. 2ME.
6: بعدنا مكملين برفقتكم، رح نتابع سوا عبر أثير راديو 2ME مع الفنان أدونيس.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الKFC.
5: إنكم تستمعون إلى إذاعة TME 1638 AM، هنا TME أوس.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وعبر أثير راديو 2MN وتابع سوا مع جولتنا الإخبارية.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
6: First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، ترامب يشتبه بدلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويشير إلى تصعيد محتمل في مواجهة إيران. أثيوبيا وأريتريا تقطعان العلاقات الدبلوماسية بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا لقادة مجموعة السبع لبحث ملف الوقود.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربة قوية جدا إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، مضيفا أنه يرجح هذه الفرضية. إيمان لحمود.
9: في آخر الأخبار يأتي تصريح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، والذي أشاد بشجاعة الطيار الهندي في مواجهة ما وصفه بالعمل الإرهابي الخطير. هذه هي أول إشارة خليجية من نوعها إلى دوافع هذا الهجوم. وفيما تستمر التحقيقات في الإمارات وإسرائيل لمحاولة تحديد تفاصيل ما حدث، تحاول تل أبيب إيجاد أدلة قد تشير إلى ارتباط محتمل بنية إيرانية لاستهداف المواطنين الإسرائيليين وضرب سمعة نتنياهو قبيل الاستحقاق الانتخابي المرتقب. خلال دردشة مع الصحفيين في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد بأن إيران متورطة بالفعل في هذه العملية، وتوعد طهران بضربة قوية جدا إذا ما صحت تلك التوقعات. من جانبه، نشر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقطعا على منصات التواصل الاجتماعي من اتصال جمعه عبر الفيديو مع سميت ماتشار قائد الطائرة الذي يشتبه بأنه تعرض للطعن على يد مساعده. ماتشار قال خلال الاتصال بأنه تصرف بدافع حماية الركاب وتمكن من فتح باب قمرة القيادة رغم إصابته البالغة، ما أتاح للركاب بدخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
7: قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما أمس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا وتصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبيبا. في الشأن اللبناني، انعقد في الجمعية الوطنية الفرنسية منتدى بدعوة برلمانية وبرعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. المؤتمر شدد على ضرورة مساعدة لبنان على مستويات عدة، منها الأمنية والإنسانية والصحية، كما تفعيل المؤسسات. إلى ذلك احتل الجانب الأمني أهمية كبرى، خاصة مع قرب انتهاء مهمة يونيفيل في نهاية العام الجاري. النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رمية، والذي شارك في هذا المؤتمر، تحدث عن أهمية دور فرنسا بالنسبة للبنان، خاصة فيما يتعلق بملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. نستمع إليه متحدثا إلى منساء إسماعيل خلال حلقة من برنامج المجلة السياسية.
10: نحن بحاجة إلى دعم سياسي من أجل أن يكون لفرنسا دور فعال أيضا في القرار السياسي، وبالتحديد في المفاوضات القائمة حاليا بين لبنان وإسرائيل وبالرعاية الأمريكية. أنا من الذين يعتقدون أن فرنسا يمكن أن تساهم إيجابا من خلال معرفتها اللصيقة بلبنان وبتاريخ لبنان وبالحساسيات اللبنانية، وهي يمكن أن تكون أيضا عامل وسيط، لأنها كلنا نعلم أن فرنسا تحب لبنان، بينما هناك فكرة قائمة عند اللبنانيين، وأنا من الذين يعتقدون كذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها مصلحة إسرائيل قبل لبنان. وبالتالي الوجود الفرنسي في هذا النوع من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يؤمن أو يعزز المصلحة اللبنانية في خلال هذه المفاوضات.
7: النائب اللبناني ورئيس مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رمية متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. نبقى في فرنسا، حيث أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يترأس اليوم اجتماعا عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع، مخصصا للوضع العالمي للطاقة، فيما تحث الولايات المتحدة أوروبا على السحب من مخزوناتها من الديزل. وفي ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناجم خصوصا عن الحرب في الشرق الأوسط، تسعى مجموعة السبع إلى تخفيف الضغط عن السوق العالمية. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء توترات بشأن الحلول المقترحة، إذ هددت واشنطن بحظر صادراتها من الديزل إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تقم الدول الأوروبية بطرح احتياطياتها في الأسواق. أخيرا إلى آخر التطورات في أوكرانيا، حيث تواصل الهجمات الجوية استهداف العاصمة كييف ومدن أخرى وسط تداعيات مباشرة على حركة النقل والطاقة، بالتزامن مع استمرار المعارك على الجبهات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس الخميس إن روسيا لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة والتي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير.
11: Sydney traffic, the M4 at Lapston, there's a two-car crash eastbound at Governor's Drive, Casula. There's an oil spill northbound on Campbelltown Road at the Hume Highway, closing off lane 2. In the CBD, we've got traffic lights flashing on Elizabeth Street at Martin Place. Taking a look at Melbourne traffic, no incidents to report. We do have water over the road at West Melbourne on Dynon Road at Kensington Street. Yarraville, it's also water at Williamstown Road near Francis Street. And we've got upgrade works in Berwick. Clyde Road is closed both directions over the Monash Freeway. Use O'Shea Road instead. Jack's Tyres and Auto have huge drive-away deals this month on selected premium brands. Search Jack's today to find out more. Jack's Tyres and Auto, peace of mind driving. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 to ME Australia.

بدي وصل تحياتي لك المستمعين، نهاركم سعيد وعطلة ويكند حلوة وهادية ورايقة بتمنيها لك المستمعين. يوم السبت اليوم 3 من شهر أكتوبر تشرين الأول، بدي ذكر كمان بالدبل ديميرتس مستمعينا إذا كنتوا عم تستمعوا لألنا من خلال السيارة، بليز تأنوا كتير على الطرقات وسوقوا كتير على مهلكن وما تسرعوا ما تسرعوا أبدا، لأنه دبل ديميرت is in force ليوم التنين المساء. بونسوار وبونجور لألكم، نهاركم سعيد. بدي أكمل مع أحوال طقسنا، بخبركم اليوم بسيدني درجة الحرارة بتوصل ل 21 درجة 16 على الصعيد ملبن. نكمل من أغانينا مع فاصل استراحة. خليلي المصري

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland's Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Marcus Street 9897222 خلف الكي اف سي.

0: نتابع برفقتكم صباحيتنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2 ام اي 1638 من عند الفنان هاني العمري. بعدنا مكملين برفقتكم لهالويكند الحلو اللونج هوليداي. لكل اكيد اللي عم يتابعونا من خلال السياره بليز مستمعينا ذكروا انه دبل ديميريت از ان فورس ات ذا مومنت. اوقات بنقدر ننسى كل شيء الا اللي بدنا ننساه ما بنقدر ننساه. بونجور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Rolling out the killer classics all weekend.
4: What I want to know is what's going to happen next.

من عند الفنانة جوليا بطرس. بعدنا مكملين مع أغانينا منوعات موسيقية غير شكل بتستمعوا لها عبر أثير راديو 2ME.

0: 2.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم. صبحيتنا بلشت الساعة 6 الصبح ودلت مكملي لها هلأ، ولكن هلأ رح أترككم برفق جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية عبر أثير راديو تيو أمي بتتعرفوا عليها، ومن بعد أخبار الساعة 12 بتكمل المشوار مع زميلتي كلود. دلوا بخير وانجوي يو ويكند. باي فنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: First. 2ME Australia.

0: وحيكم من الانتسائي إليكم أبرز العناوين. من يمنع تحريك تعريفة فاتورة كهرباء لبنان ولماذا؟ توصيف حادثة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الكبير. وفي النشرة سلام يسألونني هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. طائرة فلاي دبي ما زالت شاغلة العالم، فكل يوم تطورات جديدة، فماذا عنها وحولها؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر اليوم من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادثة ستدفع ثمنا باهظا جدا، ومع مرور الوقت تزداد الصورة وضوحا. لقد خضع المهاجم لمسار تطرف إسلامي وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب. أول توصيف إماراتي للحادثة جاء على لسان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، فوصفها بأنها عمل إرهابي خطير، متحدثا عن أن التحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وفيما نقل مساعد الطيار إلى الإمارات، قال مصدر حكومي إسرائيلي لرويترز إن محققين إسرائيليين سيشاركون إلى جانب السلطات الإماراتية في التحقيق الذي تقوده الإمارات سعيا لتحديد ما حدث وتحري دوافع المشتبه به وخلفيته. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث كشف أن تحقيقا رسميا شاملا يجري. وبالانتقال إلى لبنان، كلام مهم للرئيس نواف سلام في زيارته للجنوب، فقد قال: سؤال طرحه كثيرون علي، هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ جوابي: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. السؤال هنا: هل حشد الإمكانات ضمانة كافية؟ البداية من نتائج جولة سلام ليس في الجنوب فقط، بل من نيويورك إلى واشنطن أيضا.
0: إذن من نيويورك إلى واشنطن، حمل رئيس الحكومة نواف سلام ملفات لبنان إلى سلسلة من اللقاءات. ماذا حققت هذه الزيارة وأي متابعة ينتظرها أو تنتظرها؟ معنا مباشرة الزميلة لارا الهاشم لمزيد من التفاصيل. مساء الخير لارا، هل من نتائج ملموسة سنراها في القريب العاجل من هذه الزيارة؟
3: نعم، مساء الخير نيكول. يعني طبعا بما خص النتائج كله يتوقف على لبنان وأيضا على الجانب الإسرائيلي، لا يمكن الحديث عن نتائج حتى هذه اللحظة، ولكن لابد من الإشارة إلى الملفات الأساسية اللي بحثها الرئيس نواف سلام في لقاءاته بواشنطن ونيويورك. الملف الأول هو الملف المالي. باجتماعه مع البنك الدولي أبدأ البنك الدولي استعداده على تمويل الموازنة بملياري دولار تقريبا إذا حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسأل البنك الدولي عن مصير قروض كانت منحت للبنان ولم تصرف حتى هذه اللحظة. أما صندوق النقد الدولي من جهته فكان أكد أو أبدأ استعداده على بدء البحث بأسس برنامجه مع لبنان خلال زيارة لوفده إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل، وعلى أن يترافق هذا الأمر مع استكمال المسار الإصلاحي التشريعي. وهون يعني لما عم نحكي مسار إصلاحي تشريعي نيكول، عم نحكي عن الجابلو وعن أنون إصلاح المصارف. هيدا بالشق المالي. بالشق السياسي والأمني، الأبرز هو كان لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وهون أشارت مصادر حكومية أنه الرئيس سلام اعتبر أنه اليوم الأساس لتنفيذ اتفاق الإطار هو وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي بيتزامن مع حصر السلاح على أو مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضيها، إضافة أيضا إلى وضع نظام تحقق يكون صلب كما أكدت المصادر الحكومية. عندما نقول صلب هو حتى لا يفسح المجال أمام أي ثغرة، وأيضا حتى يوقف يوقف تبادل اتهامات بين كل من لبنان وإسرائيل، وأيضا طالب الرئيس سلام بأنه يتم تطبيق التحقق على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وليس فقط على لبنان. تقول مصادر حكومية أنه روبيو أعطى توجيهاته لفريقه في الإدارة الأمريكية اللي هو يعنى بالملف اللبناني، وطالبوا بالبت بتفاصيل هذا الملف، ملف التحقق، إن كان لجهة الإلية أو لجهة الجهة اللي هي ستتولى عملية التحقق، لأنه هو يشكل جوهر حل مسألة السلاح والانسحاب الإسرائيلي. الملف الثالث أيضا اللي هو لا يقل أهمية واللي بحثه الرئيس سلام في واشنطن وفي نيويورك هو مرحلة ما بعد اليونيفل. الرئيس سلام طالب بحسب مصادر حكومية بأنه القوة اللي هي ستخلف اليونيفل تكون قوة أممية بقرار صادر عن مجلس الأمن، قرار جديد، ولكن يكون بناء على مرجعية 1701 ومكمل لصيغة الإطار. وهم بتأكد المصادر الحكومية أنه الجانب الأمريكي أبدى تفهمه لتخوف لبنان أو لخشية لبنان من حصول فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفل. وأكدت المصادر عينا أنه الملف اللبناني لا يزال حاضر في مجلس الأمن أو بين أعضاء مجلس الأمن، إضافة أيضا إلى أنه لا يزال يستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية. إذن هذه هي أبرز المعطيات أو أبرز التقييم لزيارة لمباحثات الرئيس سلام في واشنطن ونيويورك.
0: شكرا نيكول. لك الزميلة لارا الهاشم على كل هذه المعطيات.
2: النتائج العملية لزيارة سلام إلى الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تتبلور، فحشد الدعم الدولي للبنان حضر في اتصال الملك الأردني عبد الله بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. الملك الأردني تناول الاتصال مخرجات مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي زيارتها الثالثة إلى الجنوب منذ تشكيل حكومته، عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي من سرايا النبطي الذي نهض من الدمار إلى مؤسساتها الأمنية والإنمائية. جولة حملت ثلاث رسائل: تثبيت حضور الدولة، الانتقال إلى التنفيذ، والتأكيد على مطالب أهل الجنوب.
4: في العاشر من نيسان 2026 كان هذا المكان شاهد على واحد من أقصى أيام الحرب في النبطية. يومها دمر سراي النبطية بالكامل، وهنا استشهد 13 عنصرا من أمن الدولة. اليوم يقف سراي النبطية مجددا، ولكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة.
5: بعد تأهيله بدعم من النادي الحسيني، افتتحه رئيس الحكومة نواف سلام باسم سرايا شهداء أمن الدولة، وعاد مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيه إلى العمل. وخلال وجود سلام في السراي حضر أهالي الشهداء حاملين وجع ذلك اليوم.
6: أنا جاي احتفل مع الكل بعيد ميلاد أحمد ب 2/10 عيد ميلاده اليوم 27 سنة.
5: سلام طلب لقاءهم وأكد لهم أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يعمل في الأمم المتحدة على توثيق جرائم الحرب ومنها ما تعرض له عناصر أمن الدولة. افتتاح السراي كان محطة من جولة سلام في النبطية الثالثة له في الجنوب، ورسالتها الأولى تأكيد حضور الدولة بكامل أجهزتها وعودة مؤسساتها إلى العمل بوصفها ركيزة لعودة الحياة إلى المدينة.
7: بدأ سلام جولته برفقة وزراء الداخلية والمال والعمل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والوفد المرافق من سرية درك النبطية في كفر جوز. التقى الضباط والعناصر مؤكداً أن الدولة إلى جانبهم وداعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب الناس.
5: ومن قوى الأمن الداخلي إلى مركز الأمن العام الذي استأنف عمله بعد تأهيله، ومن هناك قال سلام: هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها. ثم انتقل إلى بلدية النبطية التي تعمل من مقر جديد بعدما دمر مبناها في حرب 2024، ومنها إلى موقع مبنى الدفاع المدني الجديد حيث وضع حجر الأساس بعدما استهدف المركز السابق.
8: تحية لشهداء الدفاع المدني، وتحية لكل أعضاء الدفاع المدني يلي ضحوا وبعدهم عم بضحوا خدمة للناس.
5: أما الرسالة الثانية فكانت إنمائية. أعلن سلام أن مجلس الإنماء والأعمار أطلق مناقصات لتأهيل طرقات ومؤسسات عامة بتمويل من البنك الدولي.
9: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الماء والإعمار تشمل في قضاء النبطي من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضا على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطي الحكومي.
10: أولوية الدولة المطلقة اللي ما في أي يعني جدل حولها هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية.
11: وجود الاحتلال الإسرائيلي تعاني من تهجير دائم، الناس تركت منازلها منذ حوالي عام تقريبا، لا دخل لهم ولا يتمكنون من إقامة أي عمل ولا تقف الدولة بشكل حقيقي إلى جانبهم.
5: وسياسيا جاءت الرسالة الثالثة، الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في مطالبهم بانسحاب إسرائيل وتحرير الأرض وعودة الأسرى.
9: أن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خيارا لبنان، لأن هذه التسوية قد تأتي وقد لا تأتي، قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت قد تكون على حسابنا.
5: لكن رغم تأكيد سلام الوقوف إلى جانب أهل الجنوب لم تخلو الزيارة من بعض الأصوات المعارضة.
12: بس تفرجي إنه دم الشهداء ما بيروح
13: النش دائما هيد الزيارات المكوكيلة اللي يحمطون فيها الدولة اللبنانية.
5: سلام اختتم جولته في سوق النبطي المتضرر وبلقاء إمام المدينة وأهال رحبوا به ونقلوا إليه وجعهم فاستمع إليهم بإسهاب.
14: بدي وعنا الشهداء بس نحن معك، بدنا لبنان، بدنا انسحاب بالتفاوض، بدنا يتعمر لبنان بالتفاوض.
15: ايه ويها خليني اقف شوفوا لسيادة الرئيس احلى وسهلا كتير.
16: قال لي الرئيس نحن جايين كرمال نساعدكم، قلت له نحن بدنا اياكم توقفوا حدنا.
5: وبالرسالة نفسها انتهت الجولة، مؤسسات تعود إلى العمل ودولة تؤكد حضورها على أرضها وإلى جانب أهلها.
0: أجواء جولة سلام في النبطية حضرت في لقاء جمعه برئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة. وأطلع الرئيس عون من سلام طلع على نتائج زيارته إلى نيويورك وواشنطن والمحادثات الإيجابية التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين والدوليين. الرئيس عون كان قد شدد على أن الدولة ستبقى إلى جانب الصامدين والنازحين قصرا حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي. وأمام وفد بلدية دير ميمان وصف صمود أهالي في أرضهم ومنازلهم وأماكن العبادة بأنه فعل إيمان بلبنان ورسالة وطنية نبيلة.
2: ومن أبرز الملفات التي طرحت في لقاءات سلام الاقتصاد وعبره الكهرباء، وتحديدا اعتماد تعرفة متحركة للكهرباء في لبنان ترتبط بسعر النفط، طرح لم يمر في مجلس الوزراء حتى الآن وحضر في واشنطن كخطوة إصلاحية، فهل يؤمن تغذية أطول بكلفة أقل على المواطن؟ بلبنان سعر البنزين والمازوت وفاتورة كهرباء المولد بيتحركوا مع سعر النفط، بس تعرف كهرباء لبنان ممنوع تتحرك. وزير الطاقة جو صدي طرح على مجلس الوزراء حل، نحرك سعر فاتورة الكهرباء، يعني لما سعر النفط بيطلع بتطلع الفاتورة ضمن معادلة محددة ولما بينزل بتنزل. والفكرة بسيطة، نرجع على الدكنجي، ما في بيع بضاعته بأقل مما بيشتريها وإلا بفلس. هيك عم بيصير بالكهرباء. الحل ما مرق بمجلس الوزراء لأنه غالبية الوزراء بيقولوا مش وقتها، ما بدنا نزيد أعباء على الناس. بس هون بتبلش الحسبة، إذا ما قدرت كهرباء لبنان تشتري فيول كافي التغذية بتنخفض، وإذا تغذية الدولة بتنخفض المواطن لوين بيروح؟ المولد. يعني حماية لجيبة المواطن من فاتورة كهرباء لبنان نتركه يدفع فاتورة المولد. الأرقام الرسمية بتقول أنه تعرفة كهرباء لبنان للمشترك العادي هي 10 سنت لكل كيلووات إذا لم يتجاوز الاستهلاك 100 كيلووات، أما ما فوق 100 كيلووات فبيصير السعر 27 سنت للكيلووات. أما المولد فتعرفته متحركة أصلا كل شهر بحسب كلفة المازوت وبتقارب حاليا 60 سنت، وفوق سعر الكيلووات في مقطوعية ثابتة بحسب الاشتراك. وهون بصير السؤال، مش إذا منحرك التعرفة أو لا، إنما مين بده يعمل حساب قديش الكلفة الحقيقية على المواطن وين أوفر له. بمجلس الوزراء يبدو أنه في تغيير بالآراء. وزير المال ياسين جابر موافق على التعرفة المتحركة إذا فعلاً بتزيد ساعات التغذية، ووزير الطاقة بيقول أنه لزيادة ساعات الكهرباء بالوقت الحالي لازم الدولة تدفع المتوجبات المتراكمة عليها لكهرباء لبنان والبالغة حالياً نحو 350 مليون دولار، والوزير طالب بتسديد حوالي 50 مليون دولار شهرياً لتأمين السيولة وشراء الفيول، والدولة دفعت مرة واحدة بس. كما طالب أن الدولة تدفع هي الإعفاءات يلي طالت الجنوب وكذلك كلفة إصلاح الأضرار. فكرة التعرف المتحركة وصلت لواشنطن، وهونيك سمع الوزير الصدي ورئيس الحكومة نواف سلام من البنك الدولي وصندوق النقد ضرورة اعتمادها كخطوة إصلاحية. وبين بيروت وواشنطن يفترض بمجلس الوزراء يرجع يناقش الفكرة، والأهم يخبر اللبنانيين مع الوزير الصدي شو ناطرهم بالتعرفة المتحركة وقديش بتبقى أوفر أو أغلى من المولد، وشو الحماية لأول شريحة استهلاك وللعائلات الأقل حماية. بالآخر العتمة ما بتقرأ محضر مجلس الوزراء والفاتورة كمان.
17: وبالعودة إلى الاتصال الذي جرى بين الملك الأردني عبد الله ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تنضم إلينا من واشنطن الزميلة هبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق ليتوافينا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الاتصال وما حقق أو ما قد يحقق من نتائج، لا سيما على صعيد دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. هبة، يعني هل هناك من أي خطوات عملية عقب هذا التواصل أو أن الأمر يأتي في سياق التشاور فقط؟
18: أعتقد بسام موضوع يتجاوز التشاور. أولا الاتصال يأتي تقريبا بعد أربعة أيام بالضبط من لقاء وزير الخارجية مع رئيس الوزراء اللبناني. الأردن من الدول يعني المرشحة ليكون لها دور في أن تكون جزءا بآلية تنفيذ الاتفاق الثلاثي، وليس فقط يعني من الدول المرشحة، من الدول ربما التي تحظى بقبول أكثر من غيرها بين مختلف الأطراف، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا العاهل الأردني خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع الدول العربية، ممثلي الدول العربية، قادة الدول العربية وحتى الوفود التي كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الملك عبد الله تحدث عن لبنان تحديدا يعني في مداخلته بعد لقاء روبيو مع
19: It's the music that shaped your life. The legends.
20: The songwriters.
21: You know how we do it.
22: Take them back. Way back, back.
19: And 50 years of classic gold. Welcome to the Golden Lunch Break on 2ME. Starts
23: what
19: now.
23: What we gonna do, our ears go back.
24: Missing.
19: Way back. Back into time.

بحييكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا 1630 AM ببداية مشوارنا. خليني أذكركم بحالة الطقس لليوم، رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 19 درجة بملبن، درجات الحرارة 16 درجة، وطقس كمان رح يكون اليوم ممطر. مع نوال الزغبي أغاني ومنوعات رح نترافق معه بمشوار فتيت الظهيرة، بالإضافة كمان لأخبار ودردشيك من هون ومن هونيك. وعلى رأس الساعة بيكون عنا محطة إخبارية لمتابعة أهم التطورات والأحداث اللي عم تصير حول العالم. برفيت توأمية من تابع مع الفنانة الذهبية نوال الزغبي.

0: أخبار ودردشيت بيتخلل مشوارنا اليوم عبر راديو توأمي أستراليا. بدي أتمنى لكم كل الأوقات الحلوة، بدعيكم للمتابعة. مشوارنا مكمل برفقتكم مع كتير من الأخبار اللي رح نتبعها لليوم، انطلاقا من التحضيرات لختام الـNRL يلي رح تكون بكرة. أكيد نهار كتير مميز وتحضيرات قائمة من بعد توزيع الجوائز اللي كانت بمنتصف الأسبوع. هيدا بالإضافة إلى أخبار على المستوى السياسي، تحليلات وما حملته أهم الملفات ببحر الأسبوع، انطلاقا من اليوم الأحداث اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط وانسحاب الجيش الأمريكي من العراق. هيدا بالإضافة لعودة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، على الأرجح رح تكون بعشرين هيدا الشهر. وبالوقت يلي كمان خلال هيدا الشهر أكتوبر رح يكون في الانتخابات الإسرائيلية. رح نتابع كل هالملفات بمشوارنا، وما ننسى يعني كمان اليوم الذكاء الاصطناعي اللي دايما عم بيكون بهيك الأخبار، وخاصة اليوم العالم كله متخوف من هذا الذكاء الاصطناعي اللي أصبح اسمه عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليه الصين الذكاء المتفوق، لأنه بين واشنطن والولايات المتحدة والصين عم بيكون في سباق بالنسبة للذكاء الاصطناعي. خليكم معنا برفقة توأمية على 1638 AM، تابعين نحن وياكم مزيد من أخبارنا ودردشتنا لليوم 3 من شهر أكتوبر.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Listen to the killer classics.
4: Introducing
3: all weekend on 2ME.

0: حلوين.
1: برفقة راديو تؤمين كاملين نحن وياكم. كان في كتير كلام أنه اليوم العملي ما بقى رح يصير في إلى إيمي ورح تكون العملة الرقمية اللي هي رح تستعمل البيتكوين وغيره ومشتقاتها. هلأ هيدي كان صار في ترويج لهذا الأمر، ولكن اليوم القرار اللي اتخذ بأمريكا هو نهاية البنس الأمريكي اللي هو جيش مجلس الشيوخ الأمريكي بيقر أنه لأنهي سكة عملة السنت الواحد رسميا بعد 234 عام من بدء التعامل فيه. التشريع الجديد بيترقب توقيع ترامب عليه ليدخل حيز التنفيذ بعد إقرار الكونغرس للموازنة العامة. الإدارة الأمريكية عم تبرر الإلغاء بارتفاع تكلفة سيكل بنس الواحد

عبر راديو توأمي أستراليا متابعينا احنا وياكم مع ليال عبود حديد المهرة. قبل ما اروح لهالغنية خليني تابع من خلال مخطط مالي أسترالي لحذر العائلات اللي بتعاني من ضغوط الرهن العقاري، بطاقة الائتمان، ارتفاع تكاليف المعيشة، من انه تجاوز هالديون ممكن يزيد المشكلة. بينصح ستيوارت ويلكنسون الأسر بالبدء بخطة بسيطة، هي كتابة كل ديون بقائمة واحدة بما فيها رهن العقاري، بطاقة الائتمان واللي ذكرناه هون. بيقول أنه معرفة الصورة الكاملة بتساعد العائلات على تحديد وين رايحة أموالها كل شهر وأي ديون بتكلفها أكتر. بعد تغطية المصاريف الأساسية والدفعات المطلوبة يمكن توجيه الأموال الإضافية نحو الديون ذات الفائدة الأعلى مثل بعض أرصدة بطاقات الائتمان. بيحذروا كمان من اللجوء إلى قروض جديدة أو توحيد الديون لمجرد خفض القسط الشهري، لأنه هيدا ممكن يؤدي بنهاية المطاف إلى دفع فواتير وفوائد أكبر وتمديد فترة السداد. وبينصح كمان هالخبير من يواجه صعوبة بسداد التزاماته بالتواصل مع الجهات الدائنة وطلب

مساعدة بشكل مبكر بدل من الانتظار حتى تتراكم المتأخرات. والرسالة هون هي أن ما تحتاج إلى التخلص من كل ديونك بشكل سريع وفورا، لكن عليك أن تعرف بالضبط قدي أنت مدين، قدي تكلفة بتكلفك هالديون، وأن توضع خطة واضحة لا تقليلة. لأن اليوم من بعد ارتفاع أسعار الفايدة فيجب يعني أن الإنسان يرجع ينظم حاله لحتى ما يكون رايحين لفليس، لأن يعني في كتير شركات يعني اليوم في توقعات

0: خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار. التحقيقات لا تزال جارية مع مساعد الطيار اللي كانت أكيد هالحادثة الطائرة اللي كانت متوجهة من دولة الإمارات إلى تل أبيب. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وإيران، هذا بالإضافة للمفاوضات اليوم اللي تم يعني كمان استئنافها بين لبنان وإسرائيل. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار لليوم 3 من شهر أكتوبر.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: TME Australia News.
5: ABC News. Josephine Asher with the top stories. New South Wales Ambulance has confirmed 9 people have been injured after a car hit a crowd in Newcastle this morning. Emergency services were called to Newcastle Link Road at Wall's End around 9:30 a.m. where streets were lined with vans sending off the NRL Knights. One person is in a critical condition, another is critical but stable, and 7 others are in a stable condition. 4 helicopters and 15 ambulances responded to the incident and transported people to hospital. New South Wales police have arrested a person who allegedly drove their vehicle into the crowd at Wall's End. The Newcastle Knights bus was diverted due to public safety and has now departed Newcastle. Australia's energy minister says it's too early to tell if the G7's agreement to release 100 million barrels of diesel and crude oil will lower fuel prices domestically. The agreement between the industrialised countries will see barrels released over 4 months and starts with a substantial release of diesel in the first 20 days. It's targeted at easing global energy supply concerns and prices as the war in the Middle East continues. And Victoria has recorded one of its strongest earthquakes overnight, with thousands reporting feeling the tremors. The Gippsland region was hit with a 4.8 magnitude quake just after 2 o'clock this morning, which sent tremors right around the state. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تعرف مع من يجب أن تتعامل في إيران. وفي كلمته في تجمع خاص بانتخابات التجديد النصفي في ولاية ألاباما، كرر ترامب تصريحاته بأن إيران لن تحصل أبدا على السلاح النووي.
1: They just lost their navy, their air force.
2: إيران فقدت سلاحها الجوي وسلاحها البحري، خسرت كل شيء بما في ذلك القادة. لقد خسروا الصف الأول من القادة، ومن ثم الصف الثاني وجزء من الصف الثالث، ولم يعد هناك من مشاركين متطوعين للرئاسة، وهذا جزء من المشكلة. ما من أحد بقي لنتعامل معه ونتحدث إليه في إيران، ولكن هذه الحرب ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، وعلى الأرجح ستنتهي بعد الانتخابات النصفية.
0: وكان ترامب قد أشار إلى أن إيران في وضع صعب للغاية، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب فور انتهاء النزاع مع طهران.
2: إيران لا تبلي بلاء حسنا، وهي في وضع صعب للغاية وليس جيدا. وبمجرد انتهاء الحرب ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى ما دونها.
0: أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة مقيم جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي بمنطقة عسير جنوب المملكة. وأشار الدفاع المدني إلى وقوع أضرار مادية في مصلى داخل مبنى وتضرر عدد من المركبات. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السعودية وقوات الحكومة اليمنية تخططان لشن هجوم كبير ضد الحوثيين في الأيام المقبلة. وأوضح المسؤولان الأمريكيين أن الهجوم يهدف لدفع الحوثيين بعيدا عن المناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر التي تمكن من السيطرة على مضيق باب المندب. وأضاف أكسيوس أن الولايات المتحدة رفضت طلب السعودية الانضمام إلى العملية وتنفيذ غارات جوية باعتباره تشتيتا للانتباه عن تركيز واشنطن على إيران، غير أن الموقع الأمريكي أشار إلى أن واشنطن أبقت الباب مفتوحا للعودة إذا واجهت العملية ضد الحوثيين أي مشكلات. أشادت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بشجاعة الطيار الهندي سميت ماتشار وسرعة استجابته خلال رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، وأيضا بطاقم الرحلة وركابها لإسهامهم في السيطرة على الموقف. وأوضحت الهيئة في بيان أن الطيار سميت ماتشار عاد بسلام إلى دولة الإمارات وهو في حالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم، مشددة على أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات تتم وفق الأطر المعتمدة بما يحافظ على سرية التحقيق وسلامة مساره، لافتة إلى أن نتائج التحقيق وأي مستجدات ذات صلة ستعلن عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات اللازمة. أدت هجمات جوية روسية إلى إغلاق 3 جسور جزئيا فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية. تسببت هذه الهجمات في حدوث زحمة سير خانقة شلت مناطق كثيرة من كييف التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة وتعتمد بشكل كبير على جسورها الثمانية الممتدة فوق نهر دنيبرو. من جهتها تضع دول غربية خططا لإجلاء بعثاتها الدبلوماسية من كييف في حال تدهور الوضع وفق وسائل إعلام أوكرانية. نهاية الموجز، ألقاكم مجددا في نشرة مفصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
3: النظام الإيراني
4: مجلس التعاون الخليجي
5: لو قاتلين لي بي أنا بدي دافع.
6: وقذافي يجرؤ على أي شيء يريده.
7: ارحمنا يا أخي، أنا مش ضد حماس من فراغ.
8: أعطشوا بيتي نهر.
9: زمن الشريعة انتهى.
10: أنك حاكمت التاريخ سيلعنك التاريخ.
11: إيه مع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل.
12: دمات الإخوان والعياذ بالله بالتاجر بالله.
13: منعونا مصالحكم كراسيكم.
14: الحرس الثوري ينتحر.
15: نظام طائفي.
16: النظام الإيراني من غير ضربة سيسقط.
5: المشكل سيدتي أنني امرأة،
4: أنا أريد أن أحرر المرأة.
3: ما عدد الأطفال الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي؟
4: أعطيني اسم مسؤول إسرائيلي واحد صفته إيران.
8: ستعود إيران من حيث أتت.
15: المجتمع الخامنئي يؤمن بأن نحن في مرحلة آخر الزمن.
16: السؤال الصعب مع فضيلة سويسي على سكاي نيوز عربية.

0: مرحبا بكم في هذه الساعة. نناقش بالتفصيل: واشنطن ترفع من وجودها العسكري في المنطقة، ومضيق هرمز في قلب الملف. إيران والغرب أمام مرحلة جديدة من التصعيد، والأنظار تتجه مجددا إلى مضيق هرمز، إحدى الأوراق التي كانت بيد إيران. فمع تراجع قدرة طهران على التحكم بحركة الملاحة وعودة تدفق النفط لمستويات مقاربة لما قبل الحرب، يأتي وصول حاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت ومجموعتها الضاربة إلى جانب آلاف الجنود والتعزيزات البحرية، ليعزز الوجود الأمريكي وقدرته على تأمين المضيق وفرض واقع بحري جديد في المنطقة. وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الانتخابات الأمريكية، يبدو أن هامش المناورة يضيق أمام إيران، خصوصا إذا تحولت السيطرة على هرمز من ورقة ضغط إلى ورقة بيد واشنطن. هل نحن أمام فقدان إيران آخر أوراقها المؤثرة على طاولة التفاوض، أم أن طهران قد تلعب على ورقة أخرى؟ متابعة لهذا الموضوع، أرحب بضيوفي. معنا في الأستوديو محلل الشؤون السياسية والعسكرية في سكاي نيوز عربية دكتور مهند العزاوي، والباحث في مركز الإمارات للسياسات دكتور محمد الزغول. من طهران ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي سعيد شاوردي، ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتور مهند العزاوي، لنقرأ في الدلالات والمشهد العسكري. حاملة طائرات أمريكية ثالثة، نحو 10,000 جندي سيكونون في المنطقة. ماذا يمكن تفكيك هذا المشهد؟
1: تحية لك عزيزي سامي، تحية لضيوفنا الأعزاء، تحية لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية. بلا شك عندما نتحدث عن روزفلت يختلف الموضوع. أيوه، روزفلت تختلف، لأنها يعني تستطيع أن تنطلق منها الطائرات F-35 F-18 وفتين المحور، وكذلك طائرة القيادة والسيطرة، طائرة الحرب الإلكترونية والحرب السبرانية، أي بما معنى منظوم أيضا تكون عبارة عن منظومة قتال ومنظومة قيادة يعني متكاملة تفرق عن بقية حاملات الطائرات. ومع حاملتي الطائرة تشكل تشكيل معركة بحري كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد الولايات المتحدة يعني تفكر من عملية الضغط إلى عملية التنفيذ، يعني هذه المساحات مع 20,000 طبعا وليس 10,000، 20,000 تكون، لأنه أرسلوا فرقة مضافة إضافة ل10,000 المتواجدة على ظهر حامل الطائرات. هناك فرقة أخرى تم أرسالها إلى المنطقة، وهذه ستصل خلال أيام، يعني ربما تتأخر شوي روزفلت، ولكن فرقة المارين ستصل خلال أيام. عندما نتحدث عن هذه القدرة، أي الولايات المتحدة الأمريكية تفكر التحول من مرحلة الضغط إلى مرحلة التنفيذ، وهذه مؤشرات استعداد ربما تكون يعني تشير إلى ممكن يكون عمل عسكري، سواء يعني خلال شهر أو ربما مثل ما أشار دونالد ترامب ما بعد الانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، دعني أسأل سعيد شاوردي من الداخل الإيراني. كما يشير الدكتور مهند إلى أنه الولايات المتحدة تنتقل من الضغط إلى التنفيذ، كيف تستعد طهران لمواجهة هذه السيناريوهات؟
2: تحية طيبة لك عزيز الأستاذ سامي ولضيوف الكرام ولجميع المشاهدين. هو حقيقة يعني ربما ستأتي الولايات المرة هذه، يعني الولايات المتحدة تأتي بالمزيد من القوة العسكرية، وربما سنشهد في حال وقعت الحرب من جديد يعني بين إيران والولايات المتحدة، ربما ستكون حرب يعني مختلفة عن حرب 40 يوما. ربما ستستخدم الولايات المتحدة حقيقة كل ما لديها من قوة عسكرية ضاربة سواء في البحر أو في الجو، ويعني تحاول هذه المرة أن تحسم المعركة مع إيران. طبعا هذا الكلام بدأنا نسمعه من الأمريكيين، ومن قبل بعض المحللين. ولكن حقيقة أنا لدي سؤال يعني، والكثير يسأل هذا السؤال يعني، عندما جاءت الولايات المتحدة في المرتين السابقتين حرب الاثني عشر يوما وحرب الأربعين يوما، هي لم تأتي أن تمازح إيران، هي جاءت يعني في تلك المرتين لتحارب إيران.
0: طيب،
2: والأهداف كانت واضحة يعني، إسقاط النظام السياسي برمته، تغيير النظام السياسي، السيطرة على النفط والغاز، تدمير المنشآت النووية وتدمير القوات المسلحة الإيرانية، هذه أهداف يعني تحدث عنها ترامب. فلذلك السؤال المطروح، هل في المرتين السابقتين يعني المؤسسة العسكرية الأمريكية لم تعرف كم القوة العسكرية التي كانت تحتاجها لتلك العمليات، وجاءت بقوة عسكرية أقل وفشلت في الوصول إلى الأهداف، أم أنها أيضا استخدمت كامل ما كان لديها من قوة عسكرية؟
3: حالة الطقس لليوم بيسدني رح يكون بالإجمال طقس ممطر، درجات الحرارة 19، أما بملبن كمان ممطر اليوم ودرجات الحرارة 16 درجة مئوية. نسمع نحن وياكم غنية توني كيوين.

كتير حبيت هالكلام. ذهبت أعمارنا في بيئة مريضة استهلكنا فيها أعصابنا لإصلاح ما لم نكسره وبررنا ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن عم نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا متأخرين أن أثقل الخسارات ليست ما فقدنا من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا، ونحن نحاول أن نتأقلم مع من لا يشبهنا. تحياتي لكم مستمعينا.

0: عبر راديو أوتو أمي أستراليا عم نتابعين احنا وياكم أخبارنا المحلية العربية والدولية على أمل كمان أخبار لبنان تتحسن وتتغير، ولكن مع اقتراب فصل الشتي اللي اليوم العالم عم تحترق جيوبها لأنه مع تصاعد كلفة وسائل التدفئة اللي أصبحت غالية جدا، يعني حتى بالدول المتطورة والمتقدمة والغنية بلش المواطن عم بيئن من هذه هذه الحالة الاقتصادية اللي تأثر فيها العالم. اليوم بعد المعلومات أن المواطن بالمناطق اللي بتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 500 إلى 1000 متر بيحتاج ل 5 أطنان من الحطب شهريا، وبيبلغ سعر طن حطب السندين 300 دولار، وطن حطب سنوبر 220 دولار، فيما بيبلغ سعر طن الحطب اللوز 250 دولار. هيك بتوصل الفاتورة ل 1200 دولار كمعدل وسطي. أما المناطق اللي بترتفع عن 1000 متر وما فوق عن سطح البحر بتحتاج لسبع أطنان كحد أدنى، أي ما يعادل 1610 دولارات إذا استخدم الحطب المخلوط بس. وإذا أراد المواطن لجوء إلى وسيلة تانية للتدفئة مثل المازوت اللي يعد الوسيلة الأساسية للتدفئة، الحد الأدنى خلال فصل الشتي بيوصل لأربعة أو خمس براميل بالمناطق الجبلية، في حين بتحتاج المناطق الساحلية إلى أقل من طن. يعني بحسبة بسيطة سعر طن المازوت 1540 دولار، وهو رقم قابل للتغيير وفق لجدول أسعار المحروقات اللي بيصدر أسبوعيا. وبتحتاج العائلة بالمناطق الساحلية وصولا للمناطق اللي بترتفع عن 500 متر عن سطح البحر إلى أقل من طن شهريا. يعني بهذا بالإضافة لجارية الغاز اللي اليوم بيبلغ سعرها 14 دولار وهو قابل للتغيير كمان مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. فأدي المواطن يعني بده 2000 دولار بيحتاجها اللبنانيو الجبل لحتى ما يقتلون البرد. وهالمواطن اللي عم بيعاني للحقيقة مع ارتفاع خاصة أسعار المحروقات والحرب على إيران، وفي حال اتخذ الرئيس الأمريكي خطوة بكمان منع تصدير المحروقات الوقود، هيدا أمر رح يزيد الطين بلة. فرح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. حتى هون كمان حكينا من كم يوم عن توقع بارتفاع أسعار الديزل قد يصل إلى 4 دولار للليتر، وقد يكون في هونيك قيود إذا ما تغيرت الأمور وتحسنت، أو فرض الرئيس الأمريكي فعلا قيود على تصدير الوقود. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا من راديو تؤمي أستراليا، وكونوا معنا وتابعونا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24. تؤمي بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة تؤمي أستراليا.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: Good times and the greatest hits on 2ME.
5: وصف أنا ف... فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
6: بصفن أنا فيكي صفن.

0: 426 بين روما وتل أبيب وحولوها للجزائر، وانتهت الأزمة بعد حوالي 40 يوم بتسوية شملت إعادة الطائرة والإفراج عن المحتجزين وعن 16 أسير فلسطيني لم يقتل أحد، وتعد وقعة الخطف الناجحة الوحيدة لطائرة الشركة. دمشق بعام 1969 ب29 آب خطف المقاومين ليلى خالد وسليم العيساوي رحلة TWA-840 الأمريكية المتجهة لتل أبيب، حولوها لدمشق وفجرت مقدمتها بعد إخلاءها، وبقي راكبين إسرائيليين محتجزين حتى 5 كانون الأول، ورجع أفرج عنهم ضمن ترتيب تبادل بوساطة الصليب الأحمر. محاولة العال 1970 ب6 أيلول حاول كمان المقاومين ليلى خالد وباتريك أرجويلو خطف رحلة 219 بعد إقلاعها من أمستردام، أحبطت المحاولة وقتل أرجويلو واعتقلت خالد ببريطانيا قبل الإفراج عنها ضمن كمان تسوية. مطار الثورة 1970 بأيلول خطفت طائرات أمريكية وسويسرية وبريطانية ونقلت 3 منها إلى الأردن وأخرى إلى القاهرة. دمرت الطائرات 4 بعد إخلاءها وانتهى احتجاز الأسرى بالتفاوض ولم تكن أي منها إسرائيلية. سابينا 1972 ب8 أيار خطف 4 مقاومين من منظمة أيلول الأسود الرحلة البلجيكية 571 إلى تل أبيب، واقتحمت قوة إسرائيلية طائرة في مطار يوم 9 أيار، فقتلت مقاومين واعتقلت ريزا هلسا وريما طنوس. توفيت راكبة متأثرة بإصابتها، شارك بالاقتحام إيهود باراك وبنيامين نتنياهو. يعني إذا بتلعون اللائحة طويلة، بإسطنبول 2002 ب17 تشرين 2 أحبطت محاولة خطف كمان رحلة 581 بين تل أبيب وإسطنبول، واعتقل منفذها بتركيا وهبطت الطائرة بسلام. من الجزائر إلى يعني أكيد أن تيبي، تاريخ خطف الطائرات الإسرائيلية طويل. رح نتابع نحن وإياكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 1638
1: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
4: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
0: لما يتغير الإنسان معناتها أنه مش كل تغير خيانة للماضي، أحيانا بيكون التغيير وفاقا لما أصبحت أنت عليه، لأنه الإنسان اللي كان بالأمس منه بالضرورة أن يكون هو الإنسان اللي واعي اليوم. حتى ما نكبر بالسنوات واحدة بل بالأفكار اللي هدمت فينا أوهام قديمة، ممكن يجي النضج لما نعرف أنه بعد ما كنا نتمسك فيه ما كان قدر بل خوف. أجمل التحولات يلي بتجعلك

أكثر رحمة دون أن تجعلك أكثر ضعف. النصيحة: ما تخجل من أن تصبح شخص جديد، اخجل بس من أن تعرف الحق وترفض أن تتغير. تحياتي لكم مستمعينا عبر راديو توأمي أستراليا، متابعين احنا وياكم مشوارنا لليوم 3 من شهر أكتوبر مع حسين الديك وركوة قهوة.

0: ما الجديد بالأخبار اليوم؟ خلينا نتابع نحن وياكم ضمن آخر وأهم المستجدات لليوم 3 من شهر أكتوبر. بدي أذكر كمان اللي انضموا لنا فيكم تنزلوا 2ME Application وأيضا 2ME Australia، ولحتى تكون دايما 2ME رفقتكم قدامي وتستمعوا لبرامجها المتواصلة 24 على 24 ساعة. فإذن 2ME Australia و 2ME Gold. رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم التطورات لليوم لنتعرف على أهم المستجدات.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي اف سي.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
1: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: ABC News. Josephine Asher with the top stories. New South Wales Ambulance has confirmed 9 people have been injured after a car hit a crowd in Newcastle this morning. Emergency services were called to Newcastle Link Road at Wall's End around 9:30 a.m. where streets were lined with vans sending off the NRL Knights. One person is in a critical condition, another is critical but stable, and 7 others are in a stable condition. 4 helicopters and 15 ambulances responded to the incident and transported people to hospital. New South Wales police have arrested a person who allegedly drove their vehicle into the crowd at Wall's End. The Newcastle Knights bus was diverted due to public safety and has now departed Newcastle.
11: Australia's energy minister says it's too early to tell if the G7's agreement to release 100 million barrels of diesel and crude oil will lower fuel prices domestically. The agreement between the industrialised countries will see barrels released over 4 months and starts with a substantial release of diesel in the first 20 days. It's targeted at easing global energy supply concerns and prices as the war in the Middle East continues. And Victoria has recorded one of its strongest earthquakes overnight, with thousands reporting feeling the tremors. The Gippsland region was hit with a 4.8 magnitude quake just after 2 o'clock this morning, which sent tremors right around the state. For more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشفت وكالة رويترز عن صور جديدة لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

وقد أفاد مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن بأن مساعد الطيار في فلاي دبي الذي نفذ هجوما خلال رحلة متجهة لتل أبيب تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي ويدعى همام الهمامي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة، وبعدها توجه للإمارات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في 10 مناطق في محافظة تعز، وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عدم السماح بامتلاك إيران سلاحا نوويا، مراجحا انتهاء الحرب مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ألاباما إن قادة إيران مجانين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط ثمن قليل مقارنة بمنع حصول إيران على النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

المنتخب السعودي يواجه نظيره القطري في نصف نهائي كأس الخليج. مواجهة قوية بين الإمارات وعمان في نصف النهائي الآخر. حكم برتغالي لمباراة السعودية وقطر، وهولندي يدير الإمارات وعمان.

تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بمواجهة السعودية وقطر. الأخضر السعودي يقدم حتى الآن بطولة مثالية بعدما بلغ الدور نصف النهائي متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة إثر فوزه على الكويت وعمان والعراق وبشباك نظيفة. في المقابل يقدم العنابل القطري بطولة جيدة حيث حصد 7 نقاط من فوزين على البحرين واليمن وتعادل أمام الإمارات ليحتل المرتبة الثانية خلفها بفارق الأهداف. وفي الجهة الأخرى من نصف النهائي يلتقي منتخبا الإمارات وعمان. المنتخبان سلكا مسارين مختلفين في دور المجموعات حيث قدمت الإمارات عروضا ثابتة توجتها بصدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين على اليمن والبحرين وتعادل ضد قطر، كما سجلت 8 أهداف كأقوى خط هجوم في البطولة. في المقابل عانت عمان بعد تعادلها أمام العراق والخسارة ضد السعودية وانتظرت حتى الجولة الأخيرة لتحقق الفوز على الكويت وتتأهل في المركز الثاني عقب قرعة أجراها الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تساويها مع العراق في الرصيد وعدد الأهداف المسجلة والمستقبلة والمواجهات المباشرة واللعب النظيف.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي. وأسندت اللجنة إدارة مباراة السعودية وقطر التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى الحكم البرتغالي جواو بينيرو، بينما سيقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مباراة الإمارات وعمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصلي.

0: إلى جدة. معنا من هناك نايف الثقيل المراسل العربية. حياك الله نايف. أولا نريد أن نعرف آخر التحديثات حول أوضاع يعني لاعبي المنتخب السعودي، إصابة جهاد ذكري، زكريا هوساوي واستبعاده، يعني كيف أدار دونيس هذه الأمور؟
1: اهلا عبد الله. امس ذكرنا انه جهاد ذكري سيشارك في الحصه التدريبيه، وبالفعل اليوم اللاعب شارك في الحصه التدريبيه، رغم يعني اول 10 دقائق كان يتواجد مع الجهاز الطبي واللياقي في غرفه النادي الصحي، ولكن التحق بزملائه اللاعبين بفاعليه. ايضا حسان اليوم اكمل الحصه كامله، بالامس كان فقط في فتره التسخين، ولكن بعدها اليوم اكمل الحصة كاملة، والمؤشرات لحسان إيجابية بأن يكون متاحا للمدرب. أما زكريا هوساوي كما ذكرت لك عبد الله أمس، واضح أن المؤشرات يعني إبعاد اللاعب عن بقية المنافسات، ولكن الجهاز الطبي والجهاز الإداري أيضا الفني وفقا للسياسة الجديدة يفضلون إكمال اللاعب في المعسكر ما لم يقوم النادي ب طلب اللاعب مثل ما حصل مع حسن كادش.
0: جيد.
1: أيضا عبد الله حتى في
0: تفضل نايف.
1: حتى عبد الله في المنتخب القطري اليوم المدرب ذكر انه اكرم عفيف الصوره غير واضحه عن مدى جاهزيته اليوم. يعني اللاعب حسب المعلومات لدينا لم يكمل الحصه التدريبيه ايضا بسبب الانفلونزا. تاكدت من مصادر داخل المنتخب القطري اكدوا لنا انه توصيه الجهاز الطبي بعدم اكمال اللاعب للحصه التدريبيه كامله، والاكتفاء فقط في وقت التسخين على أن يكون يعني جاهز ومتاح للمدرب. ذكروا أن هذه هو البرنامج المتاح البرنامج المعد والتوصية من الجهاز الطبي، وأن اللاعب سيكون جاهز غدا وفق حاجة المدرب له أمام السعودية.
0: جيدا. أنت حضرت اليوم تدريبات المنتخب السعودي وأيضا يعني كنت في المؤتمر، هل تبين أو تبينت ملامح التشكيلة التي سيلعب فيها دونيس مباراة قطر؟
1: عبد الله يمكن امس انا تكلمت وياك كثير في الموضوع هذا، واليوم اللي يدقق في كلام المدرب هو يؤكد ما ذكرناه امس انه سيعتمد على اللاعبين الاجهز والافضل والانسب للمنتخب السعودي ومن يساعدون المجموعه.

مع طرب الأصيل مع الفنان الراحل فريد الأطرش رح نسمع نحن وياكم غنية الربيع دايما برفقة راديو توعمية أستراليا بتحلو الأوقات مع الأغاني والمنوعات اللي عم نستمتع برفقتها. ما تنسوا كمان فيكم تترافقوا معنا وين ما كنتم، كنتم بالبيت بالسيارة مسافرين على البحور، فدايما خلوا توعمية رفقتكم من خلال تنزيلكم الأبليكيشن على هواتفكم توأمي أستراليا وتوأمي جولد. مع غنية فريد الأطرش الربيع منقول مهما كانت الحياة قاسية تحلو بتواجدنا مع من نحب.

من راديو تؤمي عم نتابع نحن وياكم مع أخبار ودردشيت وأغاني منوعات، أخبار سياسية وأخبار كمان من هون ومن هونيك. اليوم بتركيا اللي صار فيها انقلابات بفترة سابقة، ولكن اليوم عم نشوف قضية مالية كبرى عم بتتسع بتركيا، وبعد توقيف 11 مشتبه ضمن تحقيقات بمخالفات يشتبه بوقوع بسوق المال، ليرتفع عدد الموقوفين ل 45 من أصل 69 مشتبه فيهم. من أبرز الموقوفين يعني كمان الشخصية اللي شغلت منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي بين عام 2016 و2018، كان أخيرا عضو بمجلس إدارة شركة تيرا يت تيريم اللي بترتبط إحدى شركاتها التابعة بمجموعة صناديق، واجهت صعوبات بسديد مستحقات عملائها. بلشت هالقضية تتصاعد بعد ما عجز عدد من الصناديق عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستثمرين. ب 16 من أيلول تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بحوالي 6%، فيما عقدت وزارة الخزانة والمالية اجتماع للجنة للاستقرار المالي لمناقشة مشكلة السيولة والائتمان اللي عم تواجه بعض الصناديق. يعني بحسب الأرقام الواردة بالتقرير، كانت هيدي الصناديق تدير أصول بتتجاوز قيمتها 800 مليار ليرة تركية، بتعود إلى نحو 455 ألف مستثمر. فعملية سرقة واحتيال كبيرة، بس أكيد اليوم التحقيقات وعم نشوف يعني قد ايه صار في من توقيف الأشخاص المشتبه بأمرهم. فعقبالنا كيف يعني بدي أقول عقبالنا، أنه نحن عنا بلبنان بعدنا لغاية هاليوم الأشخاص يلي تسببوا بإفلاس المواطن، واليوم سرقة أموال المودعين. بعدنا حتى يعني هي هيدي المماطلة، حتى اللي متضرر حتى أصحابها بتلاقيهم مع الأيام بينسوها، بيقلك أنه خلص فقدنا الأمل. هن يمكن هيدا أسلوب صاروا معودين عليه عنا للأسف بلبنان، يعني حتى منغفر كل شيء بيقوم فيه السياسي، مننسى عنا ذاكرة السمك. رح نروح لبريك ومن بعدها منكمل نحن وياكم سوا مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا. 2ME your number one.

0: أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.

أصعب سجن ممكن تعيش فيه لما تقضي عمرها كله عم تحاول تبقى شخص يلي الناس بدك تكون فيه؟ بتنسى شخص يلي أنت عليه، تتعب كرمال تنال أعجابهم، بتتنازل شوي شوي عن أشياء بتحبها لحد ما بتكتشف أنك خسرت نفسك وأنك أنت بدك

0: بسيطك كليا بس لإرضاء الآخرين. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تويمي أستراليا مع الوليد الحلاني وغنية زينة.
1: بصف أنا فيكي صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. بصف أنا فيكي صفن.

تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. مع هالخبر اللي ذكرته يورو نيوز، يعني هو بخضم التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة، تقارير كشفت عن عرض طهران مكافآت مالية بتوصل $40,000 لمين بيقدر من أسر أو قتل جندي أمريكي بالشرق الأوسط. هيدا بحسب ما أفادت فيه التقارير أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكريمينيا أن المبادرة انطلقت بعد ما أبدى إيرانيون رغبتهم بالمساهمة بالحرب من خلال تقديم الدعم المالي لعدم قدرتهم على المشاركة بالقتال بصورة مباشرة. بيقول كما ظهر بمقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع أن هؤلاء الأشخاص والمحسنين بيعتبرون أرادوا المشاركة بهيدا النوع من الجهاد ضد العدو الأمريكي، لكنهم ما امتلكوا القدرة الجسدية على القتال، فعرضوا بدل من ذلك تقديم الأموال اللازمة لدعم هذه الجهود. المبادرة بتنص على منح حوالي $20,000 لأي مواطن إيراني بيقدر من أسر جندي أمريكي أو تسليم رفاته للسلطات، فيما تتضاعف المكافأة لتوصل $40,000 إذا تولت امرأة تنفيذ العملية. ما بعرف، أحس أنه يعني هيدا الخبر ما بعرف إلى أي مدى، ولكن اللي ذكرته أرابيك يورو نيوز، فهلأ فيها شوية، يمكن أنا بشوفها فيها شوية مبالغة، ما بعرف إذا فيها مبالغة ولا لا، لأنه حتى يعني كمان اليوم تسعى إيران لحتى تاخد شيء بإيدها وتفاوض عليه، أنه ممكن يكون عملية أسر، وهذا طبعا معروف بالحروب، حتى الولايات المتحدة ممكن يعني تقوم بهذا الأمر، اللي كانت يمكن بفترات سابقة كانت مثلا الولايات المتحدة عاد $10 مليون لمين بيلقي القبض على الجوليني على الرئيس أحمد الشرع اليوم صار. فكمان هيك ممكن بالحروب بأي بلد ممكن يستعملوا هيدا الأسلوب لحتى يفاوضوا فيه. اليوم بينتشر بشرق الأوسط أكثر من 50,000 عسكري أمريكي تعرضت قواعد الولايات المتحدة لهجمات خلال هالنزاع والحرب، وبلشت إيران استهداف منشآت أمريكية بأنحاء المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. طبعا رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار والمنوعات اللي رح نتابعها نحن وياكم لليوم 3 من شهر أكتوبر. نتوقف عند فاصل غنائي ونتابع من بعده.

0: أهم الأخبار. موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت لليوم 3 من شهر أكتوبر. خلينا نتابع نحن وياكم أهم المستجدات على مستوى أخبار منطقة الشرق الأوسط وين بيكون الحدث. تؤمي بتكون معكم لمتابعته ونقله بشكل مباشر. إذا رح نتابع نحن وياكم أبرز الأخبار بعد لحظات من الوقت. عبر تؤمي خليكم معنا وتابعونا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
8: First. 2ME Australia.

0: وحييكم من الانتساعي إليكم أبرز العناوين. من يمنع تحريك تعريفة فاتورة كهرباء لبنان ولماذا؟ توصيف حادثة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الكبير. وفي النشرة سلام يسألونني هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل وبسام أبو زيد.
2: مساء الخير. طائرة فلاي دبي ما زالت شاغلة العالم، فكل يوم تطورات جديدة، فماذا عنها وحولها؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر اليوم من أن أي جهة يثبت ضلوعها في الحادثة ستدفع ثمنا باهظا جدا، ومع مرور الوقت تزداد الصورة وضوحا. لقد خضع المهاجم لمسار تطرف إسلامي وجاء ليحطم الطائرة بمن فيها من ركاب. أول توصيف إماراتي للحادثة جاء على لسان مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، فوصفها بأنها عمل إرهابي خطير، متحدثا عن أن التحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب. وفيما نقل مساعد الطيار إلى الإمارات، قال مصدر حكومي إسرائيلي لرويترز إن محققين إسرائيليين سيشاركون إلى جانب السلطات الإماراتية في التحقيق الذي تقوده الإمارات سعيا لتحديد ما حدث وتحري دوافع المشتبه به وخلفيته. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية حتى على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان مسؤولون إسرائيليون سيستجوبون مساعد الطيار. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث كشف أن تحقيقا رسميا شاملا يجري. وبالانتقال إلى لبنان، كلام مهم للرئيس نواف سلام في زيارته للجنوب، فقد قال: سؤال طرحه كثيرون علي، هل لديكم ضمانات بأن الحرب لن تتكرر؟ وهل لديكم ضمانات حول الوضع الأمني في الجنوب؟ جوابي: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. السؤال هنا: هل حشد الإمكانات ضمانة كافية؟ البداية من نتائج جولة سلام ليس في الجنوب فقط، بل من نيويورك إلى واشنطن أيضا.
0: إذن من نيويورك إلى واشنطن، حمل رئيس الحكومة نواف سلام ملفات لبنان إلى سلسلة من اللقاءات. ماذا حققت هذه الزيارة وأي متابعة ينتظرها أو تنتظرها؟ معنا مباشرة الزميلة لارا الهاشم لمزيد من التفاصيل. مساء الخير لارا، هل من نتائج ملموسة سنراها في القريب العاجل من هذه الزيارة؟
3: نعم، مساء الخير نيكول. يعني طبعا بما خص النتائج كله يتوقف على لبنان وأيضا على الجانب الإسرائيلي، لا يمكن الحديث عن نتائج حتى هذه اللحظة، ولكن لابد من الإشارة إلى الملفات الأساسية اللي بحثها الرئيس نواف سلام في لقاءاته بواشنطن ونيويورك. الملف الأول هو الملف المالي. باجتماعه مع البنك الدولي أبدأ البنك الدولي استعداده على تمويل الموازنة بملياري دولار تقريبا إذا حصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسأل البنك الدولي عن مصير قروض كانت منحت للبنان ولم تصرف حتى هذه اللحظة. أما صندوق النقد الدولي من جهته فكان أكد أو أبدأ استعداده على بدء البحث بأسس برنامجه مع لبنان خلال زيارة لوفده إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل، وعلى أن يترافق هذا الأمر مع استكمال المسار الإصلاحي التشريعي. وهون يعني لما عم نحكي مسار إصلاحي تشريعي نيكول، عم نحكي عن الجابلو وعن أنون إصلاح المصارف. هيدا بالشق المالي. بالشق السياسي والأمني، الأبرز هو كان لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وهون أشارت مصادر حكومية أنه الرئيس سلام اعتبر أنه اليوم الأساس لتنفيذ اتفاق الإطار هو وضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي بيتزامن مع حصر السلاح على أو مع بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، إضافة أيضا إلى وضع نظام تحقق يكون صلب كما أكدت المصادر الحكومية. عندما نقول صلب هو حتى لا يفسح المجال أمام أي ثغرة، وأيضا حتى يوقف يوقف تبادل اتهامات بين كل من لبنان وإسرائيل، وأيضا طالب الرئيس سلام بأنه يتم تطبيق التحقق على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وليس فقط على لبنان. تقول مصادر حكومية أنه روبيو أعطى توجيهاته لفريقه في الإدارة الأمريكية اللي هو يعنى بالملف اللبناني، وطالبوا بالبت بتفاصيل هذا الملف، ملف التحقق، إن كان لجهة الإلية أو لجهة الجهة اللي هي ستتولى عملية التحقق، لأنه هو يشكل جوهر حل مسألة السلاح والانسحاب الإسرائيلي. الملف الثالث أيضا اللي هو لا يقل أهمية واللي بحثه الرئيس سلام في واشنطن وفي نيويورك هو مرحلة ما بعد اليونيفيل. الرئيس سلام طالب بحسب مصادر حكومية بأنه القوة اللي هي ستخلف اليونيفيل تكون قوة أممية بقرار صادر عن مجلس الأمن، قرار جديد، ولكن يكون بناء على مرجعية 1701 ومكمل لصيغة الإطار. وهم بتأكد المصادر الحكومية أنه الجانب الأمريكي أبدى تفهمه لتخوف لبنان أو لخشية لبنان من حصول فراغ في مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأكدت المصادر عينا أنه الملف اللبناني لا يزال حاضر في مجلس الأمن أو بين أعضاء مجلس الأمن، إضافة أيضا إلى أنه لا يزال يستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية. إذن هذه هي أبرز المعطيات أو أبرز التقييم لزيارة لمباحثات الرئيس سلام في واشنطن ونيويورك.
0: شكرا نيكول. لك الزميلة لارا الهاشم على كل هذه المعطيات.
2: النتائج العملية لزيارة سلام إلى الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تتبلور، فحشد الدعم الدولي للبنان حضر في اتصال الملك الأردني عبد الله بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. الملك الأردني تناول الاتصال مخرجات مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي زيارتها الثالثة إلى الجنوب منذ تشكيل حكومته، عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطي من سرايا النبطي الذي نهض من الدمار إلى مؤسساتها الأمنية والإنمائية. جولة حملت ثلاث رسائل: تثبيت حضور الدولة، الانتقال إلى التنفيذ، والتأكيد على مطالب أهل الجنوب.
4: في 10 نيسان 2026 كان هذا المكان شاهد على واحد من أقصى أيام الحرب في النبطية. يومها دمر سراي النبطية بالكامل، وهنا استشهد 13 عنصرا من أمن الدولة. اليوم يقف سراي النبطية مجددا، ولكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة.
5: بعد تأهيله بدعم من النادي الحسيني، افتتحه رئيس الحكومة نواف سلام باسم سرايا شهداء أمن الدولة، وعاد مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيه إلى العمل. وخلال وجود سلام في السراي حضر أهالي الشهداء حاملين وجع ذلك اليوم.
6: أنا جاي احتفل مع الكل بعيد ميلاد أحمد ب 2/10 عيد ميلاده اليوم 27 سنة.
5: سلام طلب لقائهم وأكد لهم أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يعمل في الأمم المتحدة على توثيق جرائم الحرب ومنها ما تعرض له عناصر أمن الدولة. افتتاح السراي كان محطة من جولة سلام في النبطية الثالثة له في الجنوب، ورسالتها الأولى تأكيد حضور الدولة بكامل أجهزتها وعودة مؤسساتها إلى العمل بوصفها ركيزة لعودة الحياة إلى المدينة.
7: بدأ سلام جولته برفقة وزراء الداخلية والمال والعمل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والوفد المرافق من سرية درك النبطية في كفر جوز. التقى الضباط والعناصر مؤكداً أن الدولة إلى جانبهم وداعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب الناس.
5: ومن قوى الأمن الداخلي إلى مركز الأمن العام الذي استأنف عمله بعد تأهيله، ومن هناك قال سلام: هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها. ثم انتقل إلى بلدية النبطية التي تعمل من مقر جديد بعدما دمر مبناها في حرب.
8: من بعد ما سمعتوا للأخبار منرجع نذكركم بحالة الطقس لليوم. بسيدني رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهيدا نهار لل 19 درجة على صعيد ملبن، ممطر 14-16 درجة أقصاها. ملحم زين وائل كفوري، هاني العمري، أغاني ومنوعات منترفق معها بخلال هالوقت.

للموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: مع هالجولة الفنية اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها من راديو تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مع تحذير الخبراء بالأمن السيبراني من مخاطر ممكن تكون مرتبطة بالسيارات الحديثة، خاصة السيارات الكهربائية المصنعة بالصين. في مخاوف من إمكانية استغلال أنظمة هالسيارات بتتبع السائقين أو الوصول عن بعد إلى بعض وظائف السيارة. هذه تحذيرات بعد تحقيق تلفزيوني تابع على هيئة الإذاعة الأسترالية أظهر مدى سهولة الوصول للبيانات وللأنظمة الإلكترونية الموجودة ببعض السيارات. بإحدى الحالات تمكن شخص بيشتغل لدى شركة إكس بينج الصينية من الوصول لتفاصيل سيارة أثناء قيادتها، بما في ذلك موقعها بالوقت الحقيقي، إعدادات السيارة، وضع مقعد السائق، سرعة المركب السيارة، حتى معرفة ما إذا كان في هناك شخص آخر داخل السيارة. بيّن خبير بالأمن السيبراني إمكانية اختراق سيارة والوصول إلى بعض وظائفها مثل التشغيل وإيقاف مساحات الزجاج والأضوية، إضافة لإمكانية الاستماع إلى ما يدور داخل السيارة، وهيدا الأهم. ما تمكن الخبير خلال الاختبار من التحكم أو عجلة القيادة، لكن التقرير أشار إلى أنه مجرد إمكانية الوصول عن بعد إلى أنظمة السيارة هيدا الشيء لوحده يثير تساؤلات بشأن السلامة والخصوصية. كمان المخاوف من الشركات الصينية، مش يعني لا تقتصر يعني على الشركات الصينية، واجهت شركات سيارات عالمية انتقادات بسبب جمع بيانات السائقين واستخدامها لأغراض تجارية. لكن العامل الصيني بضيف بحسب التقرير بعد آخر للمخاوف بظل القوانين الصينية اللي بتلزم الشركات بالتعاون مع السلطات لما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن القومي. بيشوف منتقدون أنه هيدا الشيء ممكن يفتح الباب قدام إمكانية الحصول على بيانات بتتعلق بمواقع وتحركات بعض مستخدمي السيارات بأستراليا. فهيدا طبعا اليوم تحذير جديد، خاصة من خلال السيارات الكهربائية الذكية الصينية. في تحذيرات بأستراليا من مخاطر أمنية مرتبطة بالسيارات الكهربائية الذكية الصينية، فانتبهوا. ونحن اليوم نعرف أنه هالسيارات عم بتكون نسبة مبيعاتها كتير عالية في أستراليا لأنه أرخص. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعده.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا. قدي في من الشركات عنا بأستراليا أعلنت إفلاسة وتضررت، ولكن اليوم بس يتعلق الأمر بشركة يعني بشركة كبيرة مثل ريو تينتو. اليوم الحكومة الأسترالية وحكومة ولاية تازمانيا لقدموا حزمة دعم 200 مليون دولار لضمان استمرار تشغيل مصنع بيلباي للألومنيوم التابع لشركة التعدين العملاقة ريو تينتو. هيدا الاتفاق بعد أشهر كان من المفاوضات بشأن تكلفة الكهرباء ومخاوف من إغلاق المصنع. بموجب هيدا الاتفاق رح يستمر بالحصول على الكهرباء حتى نهاية 2031، ورح تقدم الحكومتين الفيدرالية والتزمانية دعم إضافي على مدى 5 سنوات، ويعد مصنع بالبي من أكبر مستهلكي الكهرباء بتزمانيا، وبيوظف حوالي 550 عامل بشكل مباشر، بينما بيدعم أكثر من 1200 وظيفة. ولكن مثل ما عم تلاحظوا قدي في من الشركات يلي عم بتقفل من خلال يعني هالسياسة الاقتصادية الفاشلة عم تأثر بشكل كتير كبير

0: بصرة. حيي كل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. بدي ذكركم أنه فيكن تنزلوا الأب 2ME 2ME أستراليا وأيضا 2ME جولد. 2ME أستراليا بتستمعوا للأجمل الأغاني والمنوعات، هيدا بالإضافة كمان للتغطية الإخبارية اللي بترافقكن على مدار كل ساعة، وبالوقت يلي بتستمعوا لها بتقنية صوت عالية الجودي. كمان اللي حابب يستمتع بأجمل الأغاني الطربية فيكم تكونوا معنا على السمع كمان من خلال 2ME جولد. فيكم تنزلوا كمان الأب على هواتفكم لحتى تتابعوا كل برامج راديو 2ME أستراليا. منتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع آخر أهم الأخبار لليوم بموجز إخباري رح نتوقف عنده ومنتابع من بعد مشوارنا.
1: ABC News Update 2ME Australia.
2: ABC News. Josephine Asher with the top stories. Three children are among those injured after a car struck a crowd of people in Newcastle as fans gathered to farewell the NRL Knights. Police say 10 people have been taken to hospital. A 5-year-old girl and a 67-year-old man are in a critical condition. Another 5-year-old girl and 2-year-old girl are also among the injured. The 18-year-old driver of the vehicle has been arrested and is likely to be charged later today. Police say they don't believe the crash is terror-related. Police Minister Yasmin Catley has pleaded with people to be responsible when celebrating tomorrow's NRL Grand Final. The International Energy Agency says oil prices have already started to drop after news that G7 countries will release 100 million barrels of reserves over the next 4 months. War in the Middle East has restricted global fuel supplies and pushed prices to record highs. Australia's Energy Minister Chris Bowen says it's too early to tell if the G7's agreement will lower fuel prices domestically. And bushfire warnings are in place in Queensland as firefighters battle two blazes south of Townsville and west of Brisbane. If you're in an affected area, you can tune into your local ABC radio station or the ABC Listen app for the latest updates, warnings and advice. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: To ME Australia.
4: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحار.

لجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: تحياتنا لكم مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا 1638 AM. اليوم منشوف بعد عودة الأمير هاري وميغان لبريطانيا في متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس وجود مصوري من صحافة الباباراتزي بالقرب من مدرسة الأمير آرشي والأميرة ليليبت بأنه متهور والتهمون بالتدخل بشكل غير مقبول بخصوصية الأطفال. تقرير تبين أنه في شابين بيحملوا حقائب وبيستخدموا سيارة بيضاء بيعتقد أنه كانوا عم يتجولوا حول محيط المدرسة وعم بيراقبوا الأطفال. وكمان متحدث باسم هاري وميغان أنه تصرفات المصورين بتمثل افتئار لحسن التقدير خصوصا بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني بفيرفورد، واللي يعتقد أنه عدد من الأطفال الأمريكيين اللي بترتبط عائلاتهم بالقاعدة بيدرسوا كمان بالمدرسة. فهون بيقول أنه في فرق بين النشاط الإعلامي المشروع وبين قيام المصورين بالسير حول محيط المدرسة وتوقف للنظر إلى داخلها ومراقبة الأطفال أثناء ممارسة حياتهم اليومية. تابع أنه الأمر مثير للقلق بما يكفي لأنه بعض مصوري الباباراتزي الأوروبيين يبدو أنهم غير مستعدين لاحترام خصوصية الأطفال بالمدرسة. كلنا نعرف أنه ده كانت الباباراتزي تلاحق الأميرة الراحلة ديانا، والبعض بيعتبر أنه كانت هني السبب يعني بهالحادث المميت اللي أدى إلى وفاته. الكتاب اللي أصدره خي الراحلة الأميرة ديانا اللي عمل ضجة كتير كبيرة بالأسر الملكي، ويعني خاصة الشيء اللي ربطوه بالملك تشارلز يعني ما ورد في هذا الكتاب اللي أثار جدل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمي أستراليا، يعني خاصة يعني كمان حكي هذا الكتاب حتى قبل ما نروح للبريك عن تحرش والد دودي الفايد بالأميرة ديانا اللي كانت بيقول أنه هي حكيته عن هذا التحرش، فكانت كلمات حقيقة مسيئة بحق الأميرة ديانا بهذا الكتاب اللي أصدره خيا. رح نتابع مع استراحة ومن بعدها رح نكمل احنا وياكم مشوارنا عبر راديو تو ام اي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME Australia.

0: معكم دائما من راديو توأمي أستراليا 16:38 مع الأخبار البارزة اللي دائما متابعها عبر راديو توأمي. مشوارنا اللي بيمتد 24/24 ساعة والتغطية الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة مع نشرات إخبارية منتابع آخر وأهم المستجدات. موعدنا بعد لحظات من بعد وقفتنا مع البريك لجولة أخبار جديدة. كونوا معنا وتابعونا.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكأفسي.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
2: First. 2ME Australia News.
9: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.

0: نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لنا شيرين ناصر. أهلا بك من جديد.
1: شكرا سليم. أهلا بك. معارك طاحنة في تعز، توقع 80 قتيلا وكبار مستشاري ترامب اجتمعوا سرا بكام ديفيد بشأن إيران واليمن. توقعات بتصويت أمريكي على اتفاق نووي مع السعودية قبل 13 من كانون الأول ديسمبر. مسؤول إماراتي يعتبر وقعة طائرة فلاي دبي عملا إرهابيا خطيرا، والتحقيقات مستمرة في إسرائيل حول الحادثة. مجموعة السبع تقر السحب من مخزونات الديزل والنفط، وترامب يستبعد حظر تصدير الديزل إلى أوروبا. 10 قتلى على الأقل في هجومين على سكن جامعي في الأبيض السودانية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. أفاد موقع أكسيوس أمس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جي دي فانس رأس هذا الاجتماع. يأتي ذلك فيما حكي عن تخطيط سعودي لشن هجوم على الحوثيين، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر، أو بشن هجوم على جبهات متعددة في ظل تواصل المعارك التي توصف بالطاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق يمنية متعددة. محمد السماوي من صنعاء.
3: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وتعز في تصعيد هو الأول للغارات السعودية وبالذات على العاصمة صنعاء منذ بدء التصعيد، وبالانتقال إلى الجبهة الأكثر اشتعالا من الجبهات الأخرى جبهة تعز، حيث اشتدت المواجهات في مديرية الشمايتين جنوبي تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وتتركز المواجهات في عدة مديريات أخرى، حيث تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين إلى السيطرة على محافظة تعز ذو التضاريس الجبلية الوعرة التي يصفها البعض أن المعركة صعبة بالنسبة للطرفين وأنها كر وفر، في ظل استمرار موجة النزوح التي تجاوزت 150,000 نازح، حيث عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الكبير للقتال في محافظة تعز. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: وأمس حذر برنامج الأذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. والرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. منيا بالعافية.
4: ملفات عديدة على أجندة أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المقرر عقده الأسبوع المقبل في الرياض، وفي مقدمتها الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، وفق ما أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الذي أوضح أن الاجتماع سيناقش سبل الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من اعتماد الخيار العسكري في مسعى لاحتواء التصعيد وفتح مسار للحوار. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة عدم فرض أي رسوم على حركة العبور عبر المضيق. كما أعلن إسحاق دار أن أكثر من 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، غير أن البت في طلبات الانضمام الجديدة سيؤجل إلى حين دخول الاتفاقية حيز تنفيذ الكامل، وهو ما قد يستغرق نحو عام. وكانت دول السعودية وباكستان وتركيا وقعت الاتفاقية في شهر آب أغسطس المنصرم لتعزيز الردع المشترك والتعاون الدفاعي، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعها.
1: وأعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا أمس أنهم يتوقعون إجراء تصويت قبل 13 من كانون الأول ديسمبر المقبل على اتفاقية أبرمتها إدارة ترامب لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية. إلى شأن مرتبط بإيران، الشرطة البريطانية تقول أنه تم توجيه اتهامات إلى إيرانيين بالإعداد لشن هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية شمال بريطانيا. نجوى بن مبارك.
5: الشرطة البريطانية كشفت عن هوية رجلين إيرانيين أوقفا في مانشستر، وهما سلام أحمديان البالغ من العمر 36 عاما من ليفربول، ورحمن صالحي البالغ 34 عاما من سلفورد، بعد اتهامهما بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية. وأوقف الرجلان قبل أن توجه إليهما التهم رسميا في 2 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب الشرطة كان المشتبه فيهما على تواصل مع طرف ثالث في الخارج يعتقد أنه قد يكون موجودا في إيران. وتشمل الاتهامات البحث عن أهداف محتملة وإجراء عمليات استطلاع، إضافة إلى حيازة مواد ومعلومات يزعم ارتباطها بإعداد عبوة ناسفة. وأكدت السلطات إحباط المخطط وعدم وجود تهديد مستمر لعامة الناس، فيما يمثل الرجلان اليوم أمام محكمة وستمنستر الابتدائية. وتتزامن القضية مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم كنيس هايتون بارك في مانشستر الذي وقع العام الماضي وأسفر عن مقتل شخصين. وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول المخطط وطبيعة الصلات التي كانت تربط المشتبه فيهما بالطرف الثالث.
1: وبعد اتهامات من جهات عدة لإيران أيضا في هذا الملف، اعتبر مسؤول إماراتي بارز أمس أن ما حصل في رحلة طائرة فلاي دبي عمل إرهابي خطير. ولكن ماذا عن آخر المعطيات المتاحة إسرائيليا بشأن حادثة الطائرة، وما الذي ثبت بالتحقيق حتى الآن؟ يحدثنا مراسل مونت كارلو الدولية في القدس زياد حلبي في فقرة مباشر مع مراسل.
6: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
1: استمعتم إلى مراسل مونت كارلو الدولية في القدس زياد حلبي كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. وفي تل أبيب وفي وقت مبكر من اليوم حطت أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات بعد تعليق شركة فلاي دبي لرحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل. وبشأن الطيران أعلنت بغداد أمس أنها حصلت من واشنطن على استثناء من العقوبات يتيح لشركة طيران إيرانية بتسيير عشرات الرحلات يوميا من وإلى مطار مدينة النجف. ومحامون لنحو 30 فرنسيا معتقلين في العراق نددوا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. هؤلاء المشتبه بهم ندد محاموهم أمس بقرار منعهم من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في أول جلسات محاكمة موكلهم التي تبدأ الاثنين المقبل في بغداد. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها حيث قال الرئيس الفرنسي أن دول مجموعة السبع اتفقت على 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار. أما الرئيس الأمريكي فقال إن بلاده لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية بضخ كميات من احتياطاتها، كما لفت إلى أن واشنطن ستقوم قريبا بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط دون أي تكلفة. هنا في فرنسا اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب، بينما تكافح الحكومة لاحتواء الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع في الفصول الدراسية والتمويل. فرنسا عرفت سابقا تحركات طلابية في سابقة شهدتها الأعوام السابقة العدة، فما هي مخاطرها؟ صادق حجي الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي يتحدث لنا.
7: عندما يخرج التلاميذ والطلبة إلى الشارع هناك خطر، وهناك مقولة شهيرة للسيد جاك شيراك قال الشباب كمعجون الأسنان، عندما يخرج من جعبته من الصعب إعادته إلى جعبته. إذن عندما يخرج الشباب والتلاميذ والطلبة فصعب جدا التحكم في المظاهرات، والخطر هو الانزلاق. أو الانفلات إذا ما وصلنا إلى كما حدث في أواخر الثمانينات. فأنذاك تصبح المسائل تتطور إلى أزمة سياسية خانقة. بدأت المسائل بعنف، لكن سوف نرى الأيام إلى مدى سوف تتطور. الوضع بشكل عام وضع مقلق على المستوى الاجتماعي، هناك ترقبات تكون، هناك توترات اجتماعية تتجاوز الثانويات والجامعات، وكذلك المناخ السياسي العام واقتراب الانتخابات بآسيا، كل هذا يجعل من الوضع ومن السياق جد معقد.
1: استمعتم إلى صادق حاجي الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي يتحدث عن الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وإلى فرنسا يصل الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بزيارة دولة في 8 و9 من الشهر الجاري، يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لما أعلن الإليزي الذي شدد على أهمية العلاقات بين البلدين في دعم الطموح الأوروبي. وإلى الشأن الأوكراني الروسي، حيث علقت السلطات حركة المرور على جسرين رئيسيين في كييف بعد تعرضهما لضربات روسية جديدة. هذا فيما تستعد موسكو لشن حملة واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الشتاء، وفق وثيقة روسية قالت كييف أنها حصلت عليها عبر اعتراض استخباراتي. وعن تعامل كييف مع هذا التصعيد الروسي سألت متكلو الدولية الدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل الأوكراني.
8: بالتأكيد أوكرانيا اعتادت منذ بداية الحرب على التعامل مع أي تحديات، ولكن هذه المرة يبدو أن التحدي صعب جدا، وأوكرانيا بالتأكيد تفكر بقلق في كيفية احتوائه من خلال مسارين. المسار الأول هو المسار الدبلوماسي، وإعطاء مساحة للوسطاء لفتح منافذ آمنة بحرية لسلاسة توريد البضائع، إضافة لعدم استهداف المدن أو المدنيين أو محطات الطاقة. وحتى الآن لم تحقق نتيجة، وإن كان هناك في هذا المسار تحديدا دور تركيا حول البحر الأسود. أما بالنسبة للمسار الثاني، أوكرانيا تعزز تصنيعها الداخلي وتعزز وتحاول أن تسرع في وصول المساعدات العسكرية الخارجية، وإن كان أيضا هي تحاول أن تستهدف العمق الروسي من باب تشتيت القوات الروسية وعدم تمركزها في هجمات فقط وأيضا استنزافها. وبالتالي الوضع مقلق، ونحن هنا كمدنيين في العاصمة والمدن حقيقة الكل يأخذ باحتياطاته، ولكن مهما كانت هذه الاحتياطات هي فقط من باب أوبر تخدير أو مسكنات فقط، لكن نخشى أن يكون هناك انهيار كامل لمنظومة الخدمات خاصة الطاقة والماء والإنترنت وغيرها.
1: استمعتم إلى الدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل الأوكرانية. واليوم أصابت ضربات روسية جسرا مهما في كييف، هو جسر الشمال، بعد يومين على استهدافات جسر الجنوب. نذهب إلى الشأن السوداني وتحديدا من مدينة الأبيض، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل هذا الأسبوع وجرح آخرون في هجومين بمسيرتين استهدفا سكنا جامعيا ومركزا يأوي نازحين. نجوى بن مبارك.
5: هجومان بطائرات مسيرة استهدفا داخلية جامعة كردفان ومركزا لإيواء النازحين في مدينة الأبيض، ووفق منظمة محامو الطوارئ أوقع الهجومان 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، فيما لم تحدد المنظمة مسؤولية أي جهة عن الهجوم الأول. في المقابل اتهم مسؤول حكومي في شمال كردفان قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم الثاني من دون أن يرد تعليق من القوات بشأن هذا الاتهام. تأتي الهجمات في سياق تصعيد عسكري متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال كردفان، حيث تعد مدينة الأبيض ساحة رئيسية للمعارك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط وسط السودان بغربه. وتشهد الحرب تصاعدا في استخدام الطائرات المسيرة التي أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال الأشهر 5 الأولى من العام وفق بيانات الأمم المتحدة. وحذرت المنظمة الدولية سابقا من أن تصاعد المعارك في الولاية قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مطلقة في تموز يوليو ما وصفته بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع هناك.
1: وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 300,000 شخص من ولاية شمال كردفان منذ فرض قوة الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفشر. ونهاية هذه النشرة إلى أبرز عناوينها. معارك طاحنة في تعز توقع 80 قتيلا، وكبار مستشاري ترامب اجتمعوا سرا بكام ديفيد بشأن إيران واليمن. توقعات بتصويت أمريكي على اتفاق نووي مع السعودية قبل 13 من كانون الأول ديسمبر المقبل. مسؤول إماراتي يعتبر وقعة طائرة فلاي دبي عملا إرهابيا خطيرا، وتحقيقة مستمرة في إسرائيل حول الحادثة. مجموعة السبع تقر السحب من مخزونات الديزل والنفط، وترامب يستبعد حظر تصدير الديزل إلى أوروبا. 10 قتلى على الأقل في هجومين على سكن جامعي ومركز إيواء.
9: برفقة راديو تؤمي منتابع نحن وياكم مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني. ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهيدا النهار لل 19 درجة على صعيد ملبن. ممطر، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بها النهار أيضا لل 16 درجة. نسمع نحن وياكم أحمد حسين، حبيبتي حسين الديك، ركوي قهوي، وأيضا جوليا بطرس. نسمع بها الفاصل الغنائي الطويل، بتمنى تستمتعوا برفقتها.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: سعود لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو توأمية أستراليا. اليوم الحكومة اللبنانية اللي تلقت رسائل بتدفع باتجاه تسريع مسار حصر السلاح سلاح حزب الله بيد الدولة. حسب التقارير الأعلامية بأن واشنطن تعتبر الخطوات اللي اتخذتها بيروت لهلأ منا كافية وعم تحذر من استمرار العمليات الإسرائيلية بالجنوب إذا ما تقدم مسار نزع سلاح الحزب. هيدي الرسائل بعد لقاء رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو بواشنطن بوقت عم تضغط فيه الإدارة الأمريكية من أجل الانتقال من التفاهمات السياسية لتنفيذ بنود الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. واشنطن يلي أبلغت الجانب اللبناني أن الجهود الحالية لنزع سلاح حزب الله لا ترقى إلى المستوى المطلوب وعلى الدولة تسريع خطوات وضع جميع الأسلحة تحت سيطرتها. أكد روبيو دعم الولايات المتحدة للبنان بعيد عن التأثير الضار لحزب الله وإيران ومشدد على أن الإطار الثلاثي بشكل المسار نحو تحقيق السلام. اليوم يعني كمان الرسالة الأمريكية الجديدة وفق ما نقلته تقارير تبدو أكثر تشدد بالتعامل مع مسار الانتشار، لأن الولايات المتحدة ما بتنظر إلى انتشار الجيش اللبناني بالجنوب باعتباره بديل عن نزع سلاح الحزب بل كجزء من عملية أوسع يفترض أن تنتهي بحصر القرار العسكري والأمني بيد الدولة. وهيدا عم تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية بجنوب لبنان وسط تعثر المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، ولكن ظاهر أنه مع دخول واشنطن لترجع تحييها المرة مش بروما يعني كمان بنيويورك، يعني كمان رح يكون بالولايات المتحدة، فرح نشوف إذا فعلا هالجولة الجديدة رح تحمل شيء جديد ورح تكون قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية. رح نتابع نحن وياكم راديو توأمية أستراليا، متابعين سوا مشوارنا. بعد استراحة رح يكون لنا محطة غنائية لإيوان.
1: توأمية نيوز as it breaks.
2: وتمكين المغتربين
1: No one, but no one does it like we do.
3: First,
1: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Are you ready?
7: All the hits.
8: Who the hell, what the hell is going down?
9: Down, down.
10: Hit music.
11: Can I hear it?
12: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

شمس الدين التبريزي بقول: ما رأيت بخيلا يمنع حبا، فالحب دائما ينبت من أكف الكرماء. مع أغنية إيوان وأشوفك من ذي بيع، نحن وياكم مشوارنا على 1638 أيام.

0: إذا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1630 أيام الذكي المتفوق على رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي أكيد رح يكون له تأثيره بكل المجالات ولكن كمان بالحروب. حسب المعلومات وحسب ما أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسس أنه الملياردير إيلون ماسك رح يشارك بقيادة مشروع يعني هي مبادرة جديدة أطلقتها الوزارة الأمريكية بهدف استشراف ومتابعة طبيعة الحروب السنوات والعقود المقبلة وتحديد الأسلحة والتقنيات اللي بتحتاج لها قوتها. هذا حسب شبكة فوكس نيوز أنه إيلون ماسك رح يقود مشروع إلى جانب الملياردير المتخصص بتكنولوجيا الدفاع بالمر لوكي والرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي تحت إشراف أميل مايكل كبير مسؤولي تكنولوجيا بوزارة الحرب. البيان لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون أسند هيكسس لمشروع ميريديان تحديد القدرات المطلوبة لتحقيق تفوق تكنولوجي أمريكي بساحات القتال من الجيل المقبل. وبيقول خلال كلمة حالة القوات بقاعدة مشاة البحرية الأمريكية بولاية فيرجينيا أن المشروع رح يبلش عمله فورا وحددت الوزارة 120 يوم لإنجاز المهمة. وهيكسس يلي كان بيعتزم الاجتماع مع إيلون ماسك بموقع آمن يبعد حوالي 200 ياردة على المنصة اللي ألقى منها الكلمته وقت انتهاء الخطاب. خليكم معنا على السماء برفقة راديو تؤمية أستراليا متابعين سهرتنا. بعد البريك منتابع مع فيروز.
1: Wake up in the morning, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Turn up your radio. QME Music. If it's a hit, hey. It's here.
3: It's here.
2: The number one music channel. 2ME.
3: Best.
2: 2ME. We just play hits.

0: موعدنا مع جولي ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لهالأمسي اليوم 3 من شهر أكتوبر مع تغطية الأخبار الشاملة. بتستمعوا دائما لألام الراديو تؤمي اليوم. هل ستعود المفاوضات والمحادثات أم بعد لغاية هالأمور كتير معقدة والشروط كتير عالية السقف؟ فهون مشوف كم يتعرقل المفاوضات والمحادثات بين واشنطن وما بين طهران. خليكم معنا لمتابعة المزيد من آخر وأهم الأخبار والأحداث بجولة أخبار جديدة لليوم 3 من شهر أكتوبر. تستمعوا لعبر راديو تؤم إي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: Maryland's Denture Clinic 515 Maryland's Road Maryland's West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
8: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
9: First. 2ME Australia News.
10: صباح فرانس 24 متواصلة معكم، نشرة جديدة للأخبار نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يستبعد حظر تصدير الديزل الأمريكي بعد اتفاق مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من النفط والوقود من احتياطاتها. الاحتجاجات الطلابية تعطل مئات الثانويات في أنحاء فرنسا، والنقابات تدعو المعلمين إلى الإضراب يوم الثلاثاء. ميليشيا موالية لحكومة إثيوبيا تعلن سيطرتها على مطار عاصمة تيغري، ومصر تطرد دبلوماسيا إثيوبيا مع تصاعد الخلاف بين البلدين.

0: اتفق قادة مجموعة السبع عقب اجتماع عبر الفيديو على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطات الاستراتيجية في الأسواق، وذلك على مدى 4 أشهر في تحرك منسق عبر وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الوقود.
1: دول مجموعة السبع قررت ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتها في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، والهدف هو كبح الأسعار.
2: قررنا الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية من الديزل والنفط الخام تحت تنسيق الوكالة الدولية للطاقة بهدف الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.
1: بحسب بيان مشترك صادر عن قادة مجموعة السبع، يهدف هذا القرار الذي سيتم تنفيذه على الفور إلى دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية من دون استبعاد إمكانية الإفراج عن مخزونات إضافية. وقد اتفقت المجموعة التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا على إثر محادثات عبر خاصية الفيديو على طرح كمية كبيرة من الديزل خلال الأيام 20 المقبلة. الرئيس الفرنسي بادر إلى إجراء هذا الاجتماع عقب محادثة أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. كان ترامب قد طرح احتمال حظر صادرات الولايات المتحدة من الديزل بهدف تثبيت الوضع في سوق الوقود داخل الولايات المتحدة، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري. مجموعة السبع أكدت أيضاً أنها ستواصل التنسيق بشأن الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الإمدادات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير التطورات الإقليمية في مضيق هرمز على حركة السفن.
0: وعقب قرار مجموعة السبع، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض حظراً على تصدير الديزل، مشيداً بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطاتها.
3: لقد أحسنت أوروبا صنعاً، فهي تطرح كميات كبيرة من وقود الديزل في السوق، إذ تستهلك منه نسبياً أكثر من معظم المناطق الأخرى، وقد قامت بخطوة ممتازة. تمتلك أوروبا مخزوناً كبيراً من الديزل، وستقدم مساهمة جوهرية للعالم، ونحن أيضاً ولن نفرض حظراً على التصدير.
0: في الأثناء تعرضت ناقلتان لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في أحدث تهديد لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. قال مسؤولون بقطاع الصحة والدفاع المدني في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 5 فلسطينيين على الأقل في مبنى سكني بمدينة غزة في وقت مبكر من صباح اليوم. على صعيد آخر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن فرضت عقوبات إضافية تستهدف الشبكة المالية لحركة حماس، بما يشمل أحد أعضاء الجناح العسكري للحركة وجهتين لجمع التبرعات، مقر أحدهما في فرنسا. حطت في تل أبيب طائرة إسرائيلية قادمة من مطار دبي الدولي في أول رحلة لإجلاء الركاب الإسرائيليين بعد حادث شركة فلاي دبي. وتأتي هذه التطورات عقب حادثة تعرض لها إحدى رحلات فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، واضطرت خلالها إلى الهبوط اضطراريا في تبوك بالسعودية إثر الاشتباه بمحاولة مساعد الطيار إسقاط الطائرة.
4: في مطار بن غوريون حطت أولى رحلات العودة من دبي.
5: اتصلت بوزارة الخارجية الإسرائيلية لكنهم أخبروني أنهم لا يعرفون ماذا نفعل، واقترحوا علي الذهاب إلى مكان ما في الشرق الأوسط كالكويت أو البحرين. عندما أعلنت شركة أركيا عن استئناف رحلاتها حجزت فورا.
4: مع تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل عقب الحادثة التي شهدها طيران فلاي دبي يوم الأربعاء، خصصت شركة الطيران الإسرائيلية أركيا رحلات إجلاء لإعادة الركاب العالقين إلى إسرائيل.
6: بالأمس يبلغون أن عدد الرحلات سيكون محدوداً، لذا كنت أحدث الموقع الإلكتروني باستمرار ووصلت أخيراً إلى إسرائيل.
4: ورغم أن شركة فلاي دبي دعت إلى انتظار نتائج التحقيقات، أشارت صحيفة The Times of Israel إلى عمل إرهابي لأن مساعد الطيار العماني كان ينوي إسقاط الطائرة في إسرائيل، وأكدت أن سلطنة عمان سبق أن منعت مساعد الطيار الذي قضى معظم وقته في سوريا من الطيران للاشتباه بتطرفه عام 2024.
7: كان مساعد طيار فلاي دبي قد منع سابقا من الطيران في سلطنة عمان بسبب مخاوف من تطرفه وفقا لمصدر مطلع، ورغم ذلك استمر مساعد الطيار العماني همام الهمامي البالغ من العمر 29 عاما في قيادة رحلة فلاي دبي بين دبي وتل أبيب.
4: وبعدما تم نقله من السعودية حيث تلقى العلاج إلى أبوظبي، ستقود السلطات الإماراتية عملية الاستجواب بمشاركة محققين إسرائيليين.
0: اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، فيما أدت الحركة الاحتجاجية إلى إغلاق وتعطيل الدراسة فيما لا يقل عن 560 مدرسة. النقابات العمالية دعت المعلمين إلى الإضراب يوم الثلاثاء في وقت تكافح فيه الحكومة لاحتواء هذه الاحتجاجات.
5: الشرطة تفرق الطلبة هنا في مدينة رين، وفجأة يسمع صوت صراخ.
8: توقفوا توقفوا، إنهم أطفال، ليس لديكم الحق بالقيام بذلك.
5: أمام الوضع الراهن وفي مواجهة المراهقين، تقع عناصر الشرطة في موقف حرج، خاصة عندما يخرج الوضع عن السيطرة كما هو الحال هنا في مدينة رين. هنا استخدمت القنابل المسيلة للدموع وحتى خراطيم المياه من أجل تفرقة التلاميذ.
8: الوضع حساس الآن لأنه اختلف عن الاحتجاجات السلمية في البداية. الآن نواجه أعمال عنف تتطلب تدخل الشرطة من أجل فرض الحماية أو حتى القيام باعتقالات.
5: عناصر الشرطة وترك لهم الحرية في استخدام القنابل المسيلة للدموع التي قد تسبب جروحا في الكثير من الأحيان. في مدينة رين تم اعتقال أكثر من 29 تلميذا، نصفهم نتيجة العنف ضد عناصر الشرطة وأغلبهم من القصر. رغم هذا الوضع تطالب العدالة بتجديد مواجهة أعمال العنف من أجل فرض عودة نظام جديد.
6: الكلمة الوحيدة هي فرض عقوبات جزائية لما يجري من دون أي تحيز عاطفي. يجب أن يكون العقاب متناسبا مع خطورة الجناية.
5: يأمل مسؤولو الشرطة بعودة الهدوء نهاية الأسبوع قبل التعبئة من جديد ابتداء من الثلاثاء المقبل.
0: أثار كشف موقع ميديا بارت رسائل خاصة تتضمن تعليقات معادية للسامية منسوبة إلى جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني، أثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في فرنسا. بارديلا نفى الاتهامات وأعلن عزمه مقاضاة الموقع الاستقصائي.
9: بعد إعلانه رفع دعوى تشهير ضد ميديا بارت، الموقع الاستقصائي يرد بنشر عدة لقطات شاشة من خدمة المراسلة على فيسبوك ماسنجر. تقول ميديا بارت إن التصريحات المعادية للسامية المنسوبة لبارديلا جاءت من خلال هذه المحادثات بين أحد مصادرها وحساب باسم جوردان بارديلا تحصلت عليها.
10: حالية الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة 19 على صعيد ملبن 15 درجة. مع الطرب الأصيل منتابع سهرتنا مع كوكب الشرق أم كلثوم.

حبيت هيدا القول، كن كالماء لا تتصادم مع أحد، كن كالماء مرن يتكيف مع أي إناء، كن كالماء نقي يغسل كل شيء، وصامت وعميق لا يهاجم لكنه لا يقهر، إذا سخنت تبخرت، وإذا بردت تجمدت، وإذا نزلت أحيت. فما بعرف أدي

من راديو توأمي أستراليا عم نتابع نحن وياكم لقائنا ومشوارنا لليوم السبت 3 من شهر أكتوبر. خلينا نتابع طبعا اليوم مع القاضي ثلاث أحزاب محافظة اللي كمان رح يجتمعوا ببريزبن نهاية الأسبوع المقبل بتجمع بيهدف لمناقشة الاستراتيجية والرسائل اللي بيقدموها للناخبين. من بين المشاركين زعيمة ون نيشن، زعيم المعارضة إنجس تايلر، إلى جانب مات كانافان، وسط دعوات لطرح القضايا السياسية أمام الناخبين والسعي لجمع الأصوات والتفاوض على ترتيبات سياسية بعد الانتخابات. بيقول مؤسس الـ CPIC أستراليا أنه إنجس تايلر عم بيواجه مهمة صعبة بظل المشهد السياسي الحالي، وهذا اللقاء بوقت عم تستعد فيه الأحزاب المحافظة لعرض مواقفهم ومحاولة حشد الدعم الانتخابي، بينما بيترقب المشهد السياسي الأسترالي ما قد تصفر عنه التحالفات والمفاوضات بعد الانتخابات. يعني عم بيحاولوا قد ما فيهم، يعني ما بعرف إذا رح ينجحوا بتحالف للإطاحة بحزب العمال، لأنه ون نيشن رغم التقدم ما بعرف إذا في يتغلب، رغم أنه شعبيته عم ترتفع، ولكن بحاجة لتحالف كمان مع الائتلاف لحتى يقدر يحقق فوز كبير. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: كنت غنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: موجز إخباري منتوقف عنده لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم عبر راديو تؤمي. بدي أتمنى لكم أحلى سهرة، خليكم معنا لمتابعة كل الأخبار والأحداث، وبحب ذكر أنه فيكم تنزلوا تؤمي أستراليا وتؤمي جولد، أكيد الأبليكيشن بتقنية صوت عالية الجودة، نزلوه على هواتفكم لحتى تستمعوا لبرامجنا ولتغطية الأخبار وللمنوعات وبرامج راديو تؤمي وين ما كنتوا. مع الأخبار رح نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت.
0: ABC News Update to ME Australia.
7: ABC News with Satya Weinstein. New South Wales police say Newcastle Knights fans turned on the driver of his car and passengers after the vehicle crashed into fans waiting to farewell the team. 10 people were injured too critically after a car crashed into fans lining the road at Wall's End this morning. Thousands of people were there to farewell the Newcastle Knights team bus headed to Sydney for tomorrow's NRL Grand Final. An 18-year-old man has been arrested and is undergoing mandatory testing in hospital. The International Energy Agency says oil prices have already started to drop after news that G7 countries will release 100 million barrels of reserves over the next 4 months. The American war on Iran has restricted global fuel supplies and pushed prices to record highs, also prompting a pledge by leaders not to impose export restrictions on energy products. Close to 20,000 Victorians have been shaken awake by a 4.8 magnitude earthquake in the early hours of this morning. Just after 2 o'clock in the morning, the strongest earthquake in southeastern Victoria in 2 decades hit near the regional town of Leongatha. In the last 2 decades, there have been more than 200 earthquake events recorded in the region. And Brisbane Olympics organisers say they're glad the game's emblem is out there for people to see, despite it being leaked ahead of the official unveiling. A video was posted to the Brisbane 2032 YouTube channel and the preview thumbnail revealed the game's emblems. The caption also explained that they were inspired by the crest of a cockatoo. You're up to date with ABC News.

بعد أشهر من التأخير، جوجل بتغير خطتها وبتتجاوز جيميناي 3.5 لتكشف نموذجها الأقوى الجديد. النموذج الجديد بيدخل مباشرة بسبي البرمجي والأمن السيبراني مع أوبن أي آي وإنثروبيك، لكن أيمتى رح يوصل للمستخدمين؟ خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمية أستراليا مع سبي الذكاء الاصطناعي أو الذكاء المتفوق. لازم بلش نتعود على التسمية الجديدة. رح نتوقف عند بريك ومنتابع نحن وياكم مع عاصي الحليني حب جنون.

0: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.

0: حي كل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت، لكل اللي ناطرنا على جولة أخبار جديدة، خليكم معنا برفقتو أمي أستراليا على 1638 أيام. أنا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضوها برفقة أغلى ناسكم، وبكرة أكيد عنا نهائي الـNRL، فبتمنى هيك أجواء رياضية وروح رياضية أهم شيء نتمتع فيها. فشكرا لمتابعتكم مستمعينا، وتضلوا ألف خير.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وان تريجري بليس ملبورن.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. يبدو أن نتائج العملية لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة بدأت تتبلور، وبحسب مصادر حكومية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوعز إلى فريقه المباشر على الفور ببت التفاصيل العالقة بآلية التحقق والجهة التي ستتولاها، لأنها تشكل جوهر حل قضية السلاح والانسحاب الإسرائيلي. وأضافت المصادر أن واشنطن أبدت تفهمها لرفض لبنان الفراخ في الجنوب، والملف اللبناني حاضر بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولا يزال يستحوذ على اهتمام الإدارة الأمريكية. أما حشد الدعم الدولي للبنان فحضر في اتصال الملك الأردني عبد الله الثاني بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. الملك الأردني تناول خلال الاتصال مخرجات مبادرة اجتماعات العقبة التي عقدت أخيرا في فرنسا لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمسؤولياته تجاه الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. وفي زيارته الثالثة إلى الجنوب منذ تشكيل حكومته، عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى النبطية في جولة حملت 3 رسائل: تثبيت حضور الدولة، الانتقال إلى التنفيذ، والتأكيد على مطالب أهل الجنوب.
1: في 10 نيسان 2026 كان هذا المكان شاهد على واحد من أقصى أيام الحرب في النبطية. يومها دمر سراي النبطية بالكامل، وهنا استشهد 13 عنصرا من أمن الدولة. اليوم يقف سراي النبطية مجددا، ولكن أثار ذلك اليوم لا تزال حاضرة.
2: بعد تأهيله بدعم من النادي الحسيني، افتتحه رئيس الحكومة نواف سلام باسم سرايا شهداء أمن الدولة، وعاد مركز أمن الدولة ودائرة النفوس فيه إلى العمل. وخلال وجود سلام في السراي، حضر أهالي الشهداء حاملين وجع ذلك اليوم.
3: أنا جاي احتفل مع الكل بعيد ميلاد أحمد باثنين عشرة عيد ميلاده اليوم 27 سنة.
2: سلام طلب لقاءهم وأكد لهم أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يعمل في الأمم المتحدة على توثيق جرائم الحرب ومنها ما تعرض له عناصر أمن الدولة. افتتاح السراي كان محطة من جولة سلام في النبطية الثالثة له في الجنوب، ورسالتها الأولى تأكيد حضور الدولة بكامل أجهزتها وعودة مؤسساتها إلى العمل بوصفها ركيزة لعودة الحياة إلى المدينة.
4: بدأ سلام جولته برفقة وزراء الداخلية والمال والعمل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية والوفد المرافق من سرية درك النبطية في كفر جوز. التقى الضباط والعناصر مؤكداً أن الدولة إلى جانبهم وداعياً إياهم إلى البقاء إلى جانب الناس.
2: ومن قوى الأمن الداخلي إلى مركز الأمن العام الذي استأنف عمله بعد تأهيله، ومن هناك قال سلام: هذه أرض لبنانية ونحن متمسكون بها. ثم انتقل إلى بلدية النبطية التي تعمل من مقر جديد بعدما دمر مبناها في حرب 2024، ومنها إلى موقع مبنى الدفاع المدني الجديد حيث وضع حجر الأساس بعدما استهدف المركز السابق.
5: تحية لشهداء الدفاع المدني، وتحية لكل أعضاء الدفاع المدني يلي ضحوا وبعدهم عم بضحوا خدمة للناس.
2: أما الرسالة الثانية فكانت إنمائية. أعلن سلام أن مجلس الإنماء والأعمار أطلق مناقصات لتأهيل طرقات ومؤسسات عامة بتمويل من البنك الدولي.
6: نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والأعمار تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات الإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الصناعية. ويعمل المجلس أيضاً على إطلاق 12 مناقصة إضافية خلال هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطية الحكومي.
7: أولوية الدولة المطلقة اللي ما في أي يعني جدل حولها هي تحرير الجنوب وإعادة بسط سيطرة الدولة عبر قواها الأمنية من جيش لبناني وقوى أمنية.
8: وجود الاحتلال الإسرائيلي تعاني من تهجير دائم، الناس تركت منازلها منذ حوالي عام تقريبا، لا دخل لهم ولا يتمكنون من إقامة أي عمل ولا تقف الدولة بشكل حقيقي إلى جانبهم.
2: وسياسيا جاءت الرسالة الثالثة، الوقوف إلى جانب أهل الجنوب في مطالبهم بانسحاب إسرائيل وتحرير الأرض وعودة الأسرى.
9: أن بإمكاننا انتظار تصويات إقليمية كبرى، فهذا بالنسبة لي ليس خيارا لبنان، لأن هذه التسوية قد تأتي وقد لا تأتي، قد تتأخر سنوات، وإذا حصلت قد تكون على حسابنا.
2: لكن رغم تأكيد سلام الوقوف إلى جانب أهل الجنوب، لم تخلو الزيارة من بعض الأصوات المعارضة.
10: بس تفرجي إنه دم الشهداء ما بيروح.
11: الناس دائما هيدي الزيارات المكوكيلة اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية.
2: سلام اختتم جولته في سوق النبطي المتضرر وبلقاء إمام المدينة، وأهال رحبوا به ونقلوا إليه وجعهم فاستمع إليهم بإسهاب.
12: بس يعنى الشهداء، بس نحن معك، بدنا لبنان، بدنا انسحاب بالتفاوض، بدنا يتعمر لبنان بالتفاوض.
13: ويها خليني اقف، شوفوا لسيادة الرئيس احلى وسهلا كتير.
14: قال لي الرئيس نحن جايين كرمال نساعدكم، قلت له نحن بدنا اياكم توقفوا حدنا.
2: وبالرسالة نفسها انتهت الجولة. مؤسسات تعود إلى العمل، ودولة تؤكد حضورها على أرضها وإلى جانب أهلها.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. حادثة طائرة فلاي دبي يتفاعل أمنيا وانتخابيا في إسرائيل، فيما تتواصل الاجتماعات الأمنية لبحث التهديدات واحتمال تكرار محاولة السيطرة على طائرة إسرائيلية.
1: في تصريح اعتبرته إسرائيل حاسما لجهة تثبيت فرضية الاعتداء، وصف مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش ما حصل على متن طائرة فلاي دبي بالعمل الإرهابي الخطير، وكتب يقول: مع الامتناع عن التفسيرات أو الترويج لنظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والحذر أمرين ضروريين في التعامل مع مخاطر التطرف والإرهاب.
2: عندما هجمني مساعد الطيار كنت أقاتل من أجل حياتي. كانت لحظة اعتقدت فيها أن كل شيء انتهى، لأنني سقطت على الأرض وأصبت بجروح. عندما كنت مستلقيا على الأرض كنت أشعر بأن الطائرة تهوي، وقلت لنفسي وأنا أتلقى الضربات: هذه الدفعة الأخيرة، افعلها. وبطريقة ما تمكنت من فتح الباب ودخل الجميع، وكان لكل شخص آخر دور متساو في عملية الإنقاذ. كنت أحاول إنقاذ نفسي، لكنني كنت أعلم أيضا أنه لا يمكنني أن أسمح بموت أي شخص.
1: تزامنا واصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استغلاله للحادث، وهو حاول الترويج لخلافات المعارضة وائتلافها مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس المقرب من الإخوان المسلمين. تطورات رفعت شعبية نتنياهو خلال 24 ساعة الأخيرة، وقد ارتفعت بحسب الإحصائيات أرقام الائتلاف برئاسته من 49 مقعدا إلى 51، فيما تراجعت كتلة.

0: حبيت.
1: أهلين، مرحبا، مرحبتين بكل من معنا وكل من معنا على السمع من عبر أثير راديو تيمي أستراليا، من عبر الويب سايت، من كل مكان، من كل منطقة في أستراليا، من كل حتة في الدنيا، برا أستراليا، خارج أستراليا، داخل أستراليا. بنرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا دائما وأبدا.
2: ميوزيك ميوزيك ميوزيك ميوزيك.

0: 2ME Australia.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897-222 خلف الKFC.
0: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
6: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيوني تغرق سفن لو فيها بحار.

واي ترمي أستراليا. أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. وعن الزمن، الزمن بنقول الزمن هو قطار سريع من المستحيل توقفه. عبر ترمي أستراليا بنبث تحية وأشواق لمستمعينا ومستمعاتنا.

0: من هنا بنعبر الموجة 1638 يم بنبث تباعا أخبارنا وأيضا مواضعنا وحكايتنا وأغنيتنا سواء منها القديم أو الحديث. كونوا فقط برفقة راديو تومي أستراليا على 1638 يم.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة Kinder يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder. إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
1: Australia News.
6: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.

0: نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لنا شيرين ناصر. أهلا بك من جديد.
1: شكرا سليم. أهلا بك. معارك طاحنة في تعز. توقع 80 قتيلا وكبار مستشاري ترامب اجتمعوا سرا بكام ديفيد بشأن إيران واليمن. توقعات بتصويت أمريكي على اتفاق نووي مع السعودية قبل 13 من كانون الأول ديسمبر. مسؤول إماراتي يعتبر وقعة طائرة فلاي دبي عملا إرهابيا خطيرا والتحقيقات مستمرة في إسرائيل حول الحادث. مجموعة السبع تقر السحب من مخزونات الديزل والنفط وترامب يستبعد حظر تصدير الديزل إلى أوروبا. عشرة قتلى على الأقل في هجومين على سكن جامعي في الأبيض السودانية.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. أفاد موقع أكسيوس أمس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جي دي فانس رأس هذا الاجتماع. يأتي ذلك فيما حكي عن تخطيط سعودي لشن هجوم على الحوثيين، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو بشن هجوم على جبهات متعددة في ظل تواصل المعارك التي توصف بالطاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق يمنية متعددة. محمد السماوي من صنعاء.
3: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات عمران وصعدة وتعز في تصعيد هو الأول للغارات السعودية وبالذات على العاصمة صنعاء منذ بدء التصعيد، وبالانتقال إلى الجبهة الأكثر اشتعالا من الجبهات الأخرى جبهة تعز، حيث اشتدت المواجهات في مديرية الشمايتين جنوبي تعز بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وتتركز المواجهات في عدة مديريات أخرى، حيث تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين إلى السيطرة على محافظة تعز ذو التضاريس الجبلية الوعرة التي يصفها البعض أن المعركة صعبة بالنسبة للطرفين وأنها كر وفر في ظل استمرار موجة النزوح التي تجاوزت 150,000 نازح، حيث عبر المبعوث الأممي إلى اليمن عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الكبير للقتال في محافظة تعز. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: وأمس حذر برنامج الأضية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد. والرياض ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعا طارئا للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجية بموجب اتفاق مكة المبرم بين باكستان وتركيا والسعودية. منيا بالعافية.
4: ملفات عديدة على أجندة أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي المقرر عقده الأسبوع المقبل في الرياض، وفي مقدمتها الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية، وفق ما أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أوضح أن الاجتماع سيناقش سبل الانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من اعتماد الخيار العسكري في مسعى لاحتواء التصعيد وفتح مسار للحوار. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة عدم فرض أي رسوم على حركة العبور عبر المضيق. كما أعلن إسحاق دار أن أكثر من 6 دول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، غير أن البت في طلبات الانضمام الجديدة سيؤجل إلى حين دخول الاتفاقية حيز تنفيذ الكامل، وهو ما قد يستغرق نحو عام. وكانت دول السعودية وباكستان وتركيا وقعت الاتفاقية في شهر آب أغسطس المنصرم لتعزيز الردع المشترك والتعاون الدفاعي، وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث اعتداء عليها جميعها.
1: وأعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قالوا أمس أنهم يتوقعون إجراء تصويت قبل 13 من كانون الأول ديسمبر المقبل على اتفاقية أبرمتها إدارة ترامب لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية. إلى شأن مرتبط بإيران، الشرطة البريطانية تقول أنه تم توجيه اتهامات إلى إيرانيين بالإعداد لشن هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية شمال بريطانيا. نجوى بن مبارك.
5: الشرطة البريطانية كشفت عن هوية رجلين إيرانيين أوقفا في مانشستر، وهما سلام أحمديان البالغ من العمر 36 عاما من ليفربول، ورحمن صالحي البالغ 34 عاما من سلفورد، بعد اتهامهما بالتخطيط لأعمال إرهابية تستهدف الجالية اليهودية. وأوقف الرجلان قبل أن توجه إليهما التهم رسميا في 2 أكتوبر تشرين الأول. وبحسب الشرطة كان المشتبه فيهما على تواصل مع طرف ثالث في الخارج يعتقد أنه قد يكون موجودا في إيران. وتشمل الاتهامات البحث عن أهداف محتملة وإجراء عمليات استطلاع، إضافة إلى حيازة مواد ومعلومات يزعم ارتباطها بإعداد عبوة ناسفة. وأكدت السلطات إحباط المخطط وعدم وجود تهديد مستمر لعامة الناس، فيما يمثل الرجلان اليوم أمام محكمة وستمنستر الابتدائية. وتتزامن القضية مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم كنيس هايتون بارك في مانشستر الذي وقع العام الماضي وأصفر عن مقتل شخصين. وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف مزيد من التفاصيل حول المخطط وطبيعة الصلات التي كانت تربط المشتبه فيهما بالطرف الثالث.
1: وبعد اتهامات من جهات عدة لإيران أيضا في هذا الملف، اعتبر مسؤول إماراتي بارز أمس أن ما حصل في رحلة طائرة فلاي دبي عمل إرهابي خطير. ولكن ماذا عن آخر المعطيات المتاحة إسرائيليا بشأن حادثة الطائرة، وما الذي ثبت بالتحقيق حتى الآن؟ يحدثنا مراسل مونت كارلو الدولية في القدس زياد حلبي في فقرة مباشر مع مراسل.
6: وفق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وما يصدر عنها من تسريبات، القناعة الإسرائيلية بأن الطيار المساعد العماني فعلا أراد أن يسقط الطائرة وأن يقتل الركاب، وأنه فكر حتى في أن يحدث ذلك على الأراضي الإسرائيلية في هذا الإطار، لكن لا قرائن بعد لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن دولة أو جهة بعينها تقف من وراء هذه العملية في فلاي دبي. إسرائيل حاليا تستند إلى التحقيقات الإماراتية بعد نقل الطيار العماني إلى الإمارات، ويتهيأ طاقم تحقيق إسرائيلي مؤلف من الموساد والشباك وسلطة الطيران خلال وقت وجيز جدا للتوجه إلى الإمارات وربما المشاركة في التحقيق بشكل مباشر لفهم الصورة.
1: استمعتم إلى مراسل مونت كارلو الدولية في القدس زياد حلبي كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. وفي تل أبيب وفي وقت مبكر من اليوم حطت أول طائرة تقل إسرائيليين عائدين إلى بلادهم من الإمارات بعد تعليق شركة فلاي دبي لرحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل. وبشأن الطيران أعلنت بغداد أمس أنها حصلت من واشنطن على استثناء من العقوبات يتيح لشركة طيران إيرانية بتسيير عشرات الرحلات يوميا من وإلى مطار مدينة النجف. ومحامون لنحو 30 فرنسيا معتقلين في العراق نددوا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. هؤلاء المشتبه بهم ندد محاموهم أمس بقرار منعهم من دخول الأراضي العراقية للمشاركة في أول جلسات محاكمة موكلهم التي تبدأ الاثنين المقبل في بغداد. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها حيث قال الرئيس الفرنسي أن دول مجموعة السبع اتفقت على 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار. أما الرئيس الأمريكي فقال إن بلاده لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية بضخ كميات من احتياطاتها، كما لفت إلى أن واشنطن ستقوم قريبا بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط دون أي تكلفة. هنا في فرنسا اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب، بينما تكافح الحكومة لاحتواء الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع في الفصول الدراسية والتمويل. فرنسا عرفت سابقا تحركات طلابية في سابقة شهدتها الأعوام السابقة العدة، فما هي مخاطرها؟ صادق حجي الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي يتحدث لنا.
7: عندما يخرج التلاميذ والطلبة إلى الشارع هناك خطر، وهناك مقولة شهيرة للسيد جاك شيراك قال الشباب كمعجون الأسنان، عندما يخرج من جعبته من الصعب إعادته إلى جعبته. إذن عندما يخرج الشباب والتلاميذ والطلبة فصعب جدا التحكم في المظاهرات، والخطر هو الانزلاق. أو الانفلات إذا ما وصلنا إلى كما حدث في أواخر الثمانينات. فأنذاك تصبح المسائل تتطور إلى أزمة سياسية خانقة. بدأت المسائل بعنف، لكن سوف نرى الأيام إلى مدى سوف تتطور. الوضع بشكل عام وضع مقلق على المستوى الاجتماعي، هناك ترقبات تكون، هناك توترات اجتماعية تتجاوز الثانويات والجامعات، وكذلك المناخ السياسي العام واقتراب الانتخابات الرئاسية، كل هذا يجعل من الوضع ومن السياق جد معقد.
1: استمعتم إلى صادق حاجي الكاتب المتخصص بالشأن الفرنسي يتحدث عن الاحتجاجات الطلابية في فرنسا. وإلى فرنسا يصل الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بزيارة دولة في 8 و9 من الشهر الجاري، يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون، وفقا لما أعلن الإليزي الذي شدد على أهمية العلاقات بين البلدين في دعم الطموح الأوروبي. وإلى الشأن الأوكراني الروسي، حيث علقت السلطات حركة المرور على جسرين رئيسيين في كييف بعد تعرضهما لضربات روسية جديدة. هذا فيما تستعد موسكو لشن حملة واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الشتاء، وفق وثيقة روسية قالت كييف أنها حصلت عليها عبر اعتراض استخباراتي. وعن تعامل كييف مع هذا التصعيد الروسي سألت متكلو الدولية الدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل الأوكراني.
8: بالتأكيد أوكرانيا اعتادت منذ بداية الحرب على التعامل مع أي تحديات، ولكن هذه المرة يبدو أن التحدي صعب جدا، وأوكرانيا بالتأكيد تفكر بقلق في كيفية احتوائه من خلال مسارين. المسار الأول هو المسار الدبلوماسي، وإعطاء مساحة للوسطاء لفتح منافذ آمنة بحرية لسلاسة توريد البضائع، إضافة لعدم استهداف المدن أو المدنيين أو محطات الطاقة. وحتى الآن لم تحقق نتيجة، وإن كان هناك في هذا المسار تحديدا دور تركي حول البحر الأسود. أما بالنسبة للمسار الثاني، أوكرانيا تعزز تصنيعها الداخلي وتعزز وتحاول أن تسرع في وصول المساعدات العسكرية الخارجية، وإن كان أيضا هي تحاول أن تستهدف العمق الروسي من باب تشتيت القوات الروسية وعدم تمركزها في هجمات فقط وأيضا استنزافها. وبالتالي الوضع مقلق، ونحن هنا كمدنيين في العاصمة والمدن حقيقة الكل يأخذ باحتياطاته، ولكن مهما كانت هذه الاحتياطات هي فقط من باب أوبر تخدير أو مسكنات فقط، لكن نخشى أن يكون هناك انهيار كامل لمنظومة الخدمات خاصة الطاقة والماء والإنترنت وغيرها.
1: استمعتم إلى الدكتور عماد أبو الرب رئيس مركز الحوار والتواصل الأوكراني. واليوم أصابت ضربات روسية جسرا مهما في كييف، هو جسر الشمال، بعد يومين على استهدافات جسر الجنوب. نذهب إلى الشأن السوداني، وتحديدا من مدينة الأبيض، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل هذا الأسبوع، وجرح آخرون في هجومين بمسيرتين استهدفا سكنا جامعيا ومركزا يأوي نازحين. نجوى بن مبارك.
5: هجومان بطائرات مسيرة استهدفا داخلية جامعة كردفان ومركزا لإيواء النازحين في مدينة الأبيض. ووفق منظمة محامو الطوارئ، أوقع الهجومان 10 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، فيما لم تحدد المنظمة مسؤولية أي جهة عن الهجوم الأول. في المقابل، اتهم مسؤول حكومي في شمال كردفان قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم الثاني من دون أن يرد تعليق من القوات بشأن هذا الاتهام. تأتي الهجمات في سياق تصعيد عسكري متواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال كردفان، حيث تعد مدينة الأبيض ساحة رئيسية للمعارك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط وسط السودان بغربه. وتشهد الحرب تصاعدا في استخدام الطائرات المسيرة التي أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال الأشهر 5 الأولى من العام وفق بيانات الأمم المتحدة. وحذرت المنظمة الدولية سابقا من أن تصاعد المعارك في الولاية قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، مطلقة في تموز يوليو ما وصفته بالإنذار الأحمر بشأن الأوضاع هناك.
1: وبحسب بيانات الأمم المتحدة، نزح أكثر من 300,000 شخص من ولاية شمال كردفان منذ فرض قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفشر. ونهاية هذه النشرة، إلى أبرز عناوينها. معارك طاحنة في تعز توقع 80 قتيلا، وكبار مستشاري ترامب اجتمعوا سرا بكام ديفيد بشأن إيران واليمن. توقعات بتصويت أمريكي على اتفاق نووي مع السعودية قبل 13 من كانون الأول ديسمبر المقبل. مسؤول إماراتي يعتبر وقعة طائرة فلاي دبي عملا إرهابيا خطيرا، وتحقيقة مستمرة في إسرائيل حول الحادثة. مجموعة السبع تقر السحب من مخزونات الديزل والنفط، وترامب يستبعد حظر تصدير الديزل إلى أوروبا. 10 قتلى على الأقل في هجومين على سكن جامعي ومركز إيواء.

0: حبيت.
1: تومي أستراليا بنمسي وبنقدم التحية لمستمعينا ومستمعتنا، والصداقة ما بنستغناش عنها أبدا في حياتنا. الصداقة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأخوات أو بين الناس وبعضها في كل مكان أبدا ما بنستغناش عنها. عن الصداقة إذا بيقولوا الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: 2ME, 2ME, all the time. 2ME, 2ME, every time. 2ME, 2ME.
8: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن،

من على الويب سايت، من على أكيد النت، من كل مكان، في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية، من كل حتة. فيك يا أستراليا، بنحيي كل مستمع ومستمعة اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا، بنحييهم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف KFC.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place ملبورن. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
7: First. 2ME Australia.

0: هذا جبل هان الذي يشهد منذ ساعات الليل المتأخرة قصفاً مدفعياً وصاروخياً إضافة للطائرات المسيرة. طبعاً هذا القصف
1: موفد العربية يواكب الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبل هان الاستراتيجي في تعز. تحقيقات الإمارات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد الطائرة بعمل إرهابي. كبار أعضاء إدارة ترامب يتفقون على قرارات خلال بحثهم في كامب ديفيد لملفي اليمن وإيران. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة لاغتيال خليفة سنوار في قيادة حماس بغزة ويؤكد أن النتائج لم تتضح بعد.

0: طاب يومكم وإليكم نشرة لأهم الأنباء من العربية. تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان، وأيضا عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي مدينة تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي.
1: كما تشاهدون، هذا جبل هان الذي يشهد منذ ساعات الليل المتأخرة قصفا مدفعيا وصاروخيا إضافة للطائرات المسيرة. طبعا هذا القصف بالتزامن مع اشتباكات مستمرة منذ ساعات الليل. ميليشيات الحوثي تستميت للسيطرة على هذا الجبل من أجل قطع هذا الطريق، وهو خط الضباب أو طريق الضباب مدينة تعز، من أجل إطباق الحصار على المدينة. كما تشاهدون، طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتصدى لجميع الهجمات رغم يعني احتدام الاشتباكات حتى هذه اللحظة، ورغم القصف المدفعي والصاروخي إضافة لاستهداف هذه التلة بقذائف الدبابات من قبل الميليشيات الحوثية. إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهذه الهجمات وتكبت ميليشيات الحوثي خسائر بالأرواح والعتاد.
0: في سياق متصل، أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات الحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية تخاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة، استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن، لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال.

0: ومن مخيم المركزي في أبوخ شمال جيبوتي الذي يستقبل لاجئين اليمنيين، معنا من هناك موفدة العربية رفاه السعد. رفاه، أهلا بك معنا. كيف تبدو الصورة لديك، وخصوصا وأنها ليس اليوم الأول الذي تلتقين فيه باللاجئين اليمنيين الذين هربوا من ضراوة المعارك إلى هذا المركز حيث أنت في جيبوتي؟
1: فعلا نادين، دعيني أبدأ من آخر الأعداد التي تصل إلى هذا المخيم. مثل ما ذكرنا الأعداد وصلت إلى، دعينا نقول، نحو 4000 شخص مسجل لدى الأمم المتحدة، عدا أولئك الذين لا يزالوا بانتظار التسجيل. ما أبلغتنا به اليوم قوات خفر السواحل أن قارب وصل يوم أمس من اليمن يتألف من 17 شخصاً. هذا القارب واجه بصراحة مأساة لمرتين، الأولى حين خروجهم من مدينة الخوخة وهي التي تكون قبل مخة، ثم باتجاه ذباب غرق هذا الغارب أو تعرض للغرق، ثم حاولت بعض الجهات إنقاذه في مدينة ذباب، ومن ثم عندما انتقل القارب مرة أخرى في المياه إلى مضيق باب المندب، من ذباب إلى مضيق باب المندب للعبور إلى جيبوتي، تعرض أيضا مرة أخرى إلى عطل في موتور القارب وأيضا كان على وشك الغرق، لكن خفر السواحل الجيبوتية حاولت إنقاذهم، ووصلوا يوم أمس 17 شخصا آخرين فارين من القتال وأيضا من المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي. يعني هذه المعاناة نادين تزيد يعني الأمر أمرين، يعني بما أنهم يمرون من رحلة بحر صعبة وأيضا قتال في مدنهم وسيطرة الحوثي عليها، يصلون إلى هذا المخيم. ومثل ما تنظرين من خلفي، إذا نتحدث اليوم عن أزمة المياه، اللاجئون اليمنيون في هذا المخيم يعانون أزمة مياه كبيرة جدا. اليوم التقينا بعدد منهم وكان يتحدثون أنهم في انتظار المياه منذ الساعة 6 صباحا، ونحن حاليا في منتصف الظهر ولم تصل المياه إلى قبل قليل إلى أن وصلت، وهم بانتظار مياه صالحة للشرب. نتحدث عن عدد من الخزانات التي وضعتها فرق من اليونيسيف، كل خزان يحتوي على ما يقارب 10,000 إلى 20,000 لتر من الماء. هناك 4 خزانات فقط في هذا المخيم، ونتحدث عن 4,000 لاجئ، بحدود 4,000 لاجئ يمني، وهم يتزايدون يوميا. وهذه المعاناة تتفاقم يوميا مع ارتفاع الأعداد. هذه الطوابير من خلفي يوميا تكون بهذه الطريقة صباحا ومن ثم عصرا وأيضا ليلا للحصول على المياه الصالحة للشرب.
0: نعم، يعني فعلا العدد مرشح بالزياد في حال استمرت ومضت هذه المعارك. خلال التقائك بهم رفاه والأحاديث معهم، هل يعتقدون بأنهم سيمكثون لفترة طويلة في هذا المخيم وسط هذه الظروف الصعبة وعدم وجود الإمكانيات الكافية لتوفير كل ما يلزم لهؤلاء؟
1: طبعا نادين، كل لاجئ منهم يتمنى العودة إلى وطنه، لكن يعلمون أن هناك ظروف حرب، يعلمون أن هناك اقتتال. الأمم المتحدة والممثلة باسم الأمم المتحدة أخبرتنا أنه إذا ما استمرت الحرب هكذا فإن الشهرين المقبلين ستكون الأعداد أكثر، وقد تصل إلى 10,000 لاجئ يمني، بما أنه مضيق باب المندب في هذين الشهرين تكون الأمواج فيه هادئة وتكون القوارب سهلة الوصول، يعني نتحدث عن 6 ساعات إلى 7 ساعات ممكن أن يصل فيها القارب الصغير، لكن القوارب الكبيرة، لأن يعني بعض اللاجئين يأتون في قوارب كبيرة وهي قوارب شحن تجارية، هذه تأخذ وقت أطول لأنها كبيرة جدا وهي قديمة بطبيعة الحال، لذلك تأخذ أحيانا يوم ويوم ونصف، لكنها تحمل أعداد أكبر. لذلك الأشهر المقبلة بحسب ما أخبرتنا الأمم المتحدة إنها ممكن تكون أكبر. أما بالنسبة للاجئين فيعني يتحدثون عن مأساة كبيرة هناك، عن قتال، عن حرق، عن يعني ممتلكات مبعثرة، هم باعوا أغلب ممتلكاتهم فقط للوصول إلى بر الأمان. هذا بالإضافة إلى أن هناك كان حديث عن ما يفعله الحوثيين بهم من ترهيب وأيضا وضع مركباتهم العسكرية داخل الأحياء السكنية ليستخدموا المواطنين كدروعا بشرية. نعم نادين.
0: رفاه، بالتأكيد للحديث تتم وأنت باقية هناك لترصدي لنا وضع اللاجئين اليمنيين من مخيم في أبوخ شمال جيبوتي الذي يستقبلهم هناك. شكرا جزيلا حتى هذه الأثناء. في آخر تطورات حادثة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن تحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. أوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام الإماراتي أن تحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إضافة إلى استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشفت مصادر لمديرة مكتب العربية في واشنطن أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. أشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. نشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بالحادثة عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة.

عبر أثير تومي أستراليا، عبر أثير 1638 إم، مع الكلمة الحلوة، مع البسمة، مع الحكاية، مع الأخبار، نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان. بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: حبان
1: عبر أثير راديو تومي أستراليا عبر أثير الموجة 1638 AM 2ME,
2: where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
3: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
4: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
5: دعاية أقل، موسيقى أكثر.
6: And the best local talkback.
5: بس على 2ME.
6: Only on 2ME.
5: 2ME.
7: وصف أنا فيكي صفر، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحر.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود، ماريلاندز ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222، خلف الKFC.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة موجزة من العربية، أهلا بكم. تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي على محاور عدة، شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحدران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي، شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد مفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي.
1: نحن الآن في محيط جبل هان، كما تشاهدون هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية التي تستميت من أجل التقدم والسيطرة على هذا الجبل بغطاء يعني مدفعي وصاروخي وتمهيد بالدبابات من أجل التقدم والسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية. ساعات طويلة والاشتباكات تدور على هذه القمة وسط محاولات التقدم، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لجميع هذه المحاولات حتى هذه اللحظة. محمد الأشقر، العربية والحدث، جبل هان غربي تعز.
0: في سياق متصل أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا المحاولات للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظات تعز. أسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. في آخر تطورات حادثة فلاي دبي، أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في الحادثة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. أكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها وكذلك الصلات المرتبطة بها، إضافة إلى استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك كشفت مصادر لمديرة مكتب العربية في واشنطن كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. وأضافت المصادر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكار متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. مشاهدينا، فيما يتصل بآخر الأخبار المتعلقة بسد النهضة، لدينا الكثير من الأخبار التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية، نود الإشارة إليها. إثيوبيا تقول ينبغي لمصر تفسير سبب بنائها السد العالي دون موافقتنا قبل انتقادنا بشأن سد النهضة. وزير المياه الإثيوبي يقول السجل التاريخي لمصر يضعف الانتقادات المصرية لإثيوبيا. إثيوبيا أيضا تقول السد العالي المصري نفذ دون موافقتنا وتسجل تسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة. إثيوبيا تقول نمتلك حقا سياديا في تنمية واستخدام مواردنا في نهر النيل بشكل منصف ومعقول، كما أن إثيوبيا ترفض دعوات الحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على تطوير الموارد المائية الإثيوبية. هذه هي آخر الأخبار المرتبطة بالتطورات فيما يتصل بشأن سد النهضة. وكان قد أعرب مصدر مصري مطلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول ما وصفه البيان بتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. وأوضح المصدر المصري أن القاهرة ترى في البيان محاولة غير مفهومة للزج بها في قضية إثيوبية داخلية لا دخل لمصر بها، مطالبا بضرورة عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الحقيقية وراء ما يحدث في الداخل الإثيوبي. كما جدد المصدر المصري التأكيد على أن سياسة بلاده الخارجية ترتكز إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بحسن الجوار. أخلى مسلحو جبهة تيغراي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك مع تقدم قوات السلطات الاتحادية نحو مكالي. قبل ذلك أعلنت جماعة موالية للحكومة الإثيوبية سيطرتها على مطار المدينة في أعقاب هجوم مضاد شنته ضد مسلحي تيغراي. كشفت مصادر لموقع أكسيوس عن اجتماع سري استمر لساعات عقده كبار مستشاري الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد، على رأسهم نائب الرئيس جيدي فانس وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هكسث ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكن، وذلك لبحث الملفين الإيراني واليمني كذلك ومناقشة الخطوات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية. وأوضح أحد المسؤولين الأمريكيين أنه تم اتخاذ القرارات أو على الأقل تمت مناقشتها بعمق وفق تعبيره. مشاهدينا، لدينا أيضا أخبار من اليمن. مصادر يمنية من صنعاء تقول طيران الحرب يستهدف تجمعات للميليشيا عند المدخل الشرقي لمدينة تعز، كما أن مصادر يمنية من صنعاء تتحدث عن 6 غارات حتى الآن وتحليق مكثف للطيران. المصادر تتحدث عن غارات جوية تستهدف النهدين وجبل عطان. إذن هي آخر المستجدات المتعلقة بما يحدث في كافة جبهات القتال في تعز تحديدا. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحماس والقائد الحالي للحركة في قطاع غزة الذي خلف يحيى السنوار في المنصب. وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن نتائج العملية التي نفذت غربي مدينة غزة لم تتضح بعد، فيما أشار مسؤول آخر لهيئة البث الإسرائيلية إلى أن احتمالية نجاة العمودي من عملية الاغتيال ضئيلة.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: القضايا السياسية المعقدة التي شكلت العالم العربي الحديث،
1: والملفات الحساسة والمحطات المفصلية
0: التي غيرت مسار الدول والمجتمعات.
1: قراءة تحليلية
0: تربط بين الماضي والحاضر،
1: بين الوقائع والوثائق،
0: لفهم السياق السياسي العربي بشكل أعمق من خلال حوار معي أنا محمد الملا وسامي النصر.
2: فصل المقال الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف،
5: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
9: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement humain, bien menée, c'est toujours une opération de séduction.
8: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
9: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est...

0: مرحبا.
1: اهلا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع, بنقول لكم اهلا. اللي معانا على النت بنقول لكم اهلين. اللي معانا من خارج استراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.
2: هاي معكم كلود, ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويني أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها, اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرض

0: ابن الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند Maryland Denture Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Marcus Street 9897-222 خلف KFC.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place Melbourne. هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات وأربع سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب يومكم وأهلا بكم معنا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، هذه عناوينها. الطيران الحرب اليمنية يستهدف النهدين وجبل عطان في صنعاء وتجمعات حوثيين عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ، التحقيقات في حادثة فلاي دبي تكشف عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. كبار مستشاري الرئيس الأمريكي للأمن القومي بحثوا سرا ملفي اليمن وإيران، وترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريبا باتفاق أو بعمل عسكري. إعلام إسرائيلي يتحدث عن محاولة اغتيال رئيس حماس علي العمودي في غزة ولا نتائج واضحة للعملية. مقاتلو جبهة تيغراي ينسحبون من عاصمة الإقليم بعد تقدم القوات الحكومية الإثيوبية. نبدأ من آخر التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن طيران الحرب جدد قصفه بعدة غارات على مجمع النهدين العسكري في صنعاء. وكان طيران الحرب اليمني نفذ عدة غارات على العاصمة، كما قالت المصادر إن الغارات الجوية استهدفت النهدين وجبل عطان في صنعاء. وأفادت مصادر أن طيران الحرب استهدف تجمعات ميليشيا الحوثي عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. هذا وتجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على محاور عدة شمالي وغربي تعز. تركزت هذه المواجهات في محيط جبل هان وحضران عقب هجوم شنته الميليشيا الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين هناك، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي الشمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. رصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي.
1: نحن الآن في محيط جبل هان، كما تشاهدون هذه تعزيزات عسكرية تدفع بها القوات المسلحة اليمنية للتصدي للميليشيات الحوثية التي تستميت من أجل التقدم والسيطرة على هذا الجبل بغطاء يعني مدفعي وصاروخي وتمهيد بالدبابات من أجل التقدم والسيطرة على هذه التلة الاستراتيجية. ساعات طويلة والاشتباكات تدور على هذه القمة وسط محاولات التقدم، ولكن القوات المسلحة اليمنية تصدت لجميع هذه المحاولات حتى هذه اللحظة. محمد الأشقر، العربية والحدث، جبل هان غربي تعز.
0: في سياق متصل أكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. أوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات العربية أن القوات اليمنية تخاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال اليوم، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة، استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو جثثه بعشرات في أسفل الجبل. لا نستطيع أن نراها الآن، لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: قبل ذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات وتحشيدات قتالية وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز، وأسفرت العمليات عن تدمير عدد من وسائل النقل والإسناد المعادية وتحييد عناصر الميليشيا وإفقاد تشكيلاتها القدرة على مواصلة القتال. معنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية رتفان دبيس. رتفان أهلا بك معنا في هذه الساعة. قبل أن نبحث في التداعيات نريد أن نعرف المعطيات في بداية الأمر، آخر الاشتباكات أين تتركز محاور الاشتباكات في تعز تحديدا؟
3: نعم نادين، الاشتباكات تدور في محافظة تعز وهي الأعنف منذ بداية الصراع. كنا نتحدث يوم أمس أن هناك اشتباكات عنيفة، لكن اليوم كانت هناك اشتباكات أقوى مما كانت عليه يوم أمس وأمس الأول، تركزت في ثلاثة محاور: في المنطقة الشرقية باتجاه صالة، وفي كذلك في الشمالي مدينة تعز في منطقة الستين وتبت الدفاع الجوي، وفي المنطقة الغربي مدينة تعز بالتحديد في جبل هان وحضران ومنطقة الربيعي. هذه المناطق التي تجري فيها اشتباكات، أخطر هذه المناطق وأكثر هذه المحاور اشتعالا هي جبهة جبل هان وحضران غربي مدينة تعز. هذا هو الطريق الرئيس والرابط الوحيد بين العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.
0: يعني لهذا تستميت ميليشيا الحوثي بالسيطرة على جبل هان الاستراتيجي في هذه الأوقات.
3: نعم، ميليشيات الحوثي دفعت بمئات المقاتلين إلى هذا المكان لقطع الطريق ومحاصرة المدينة مرة أخرى. كانت المدينة محاصرة سابقا وتم فتح هذا الطريق وطرق أخرى إلى إلى إلى إلى محافظة تعز. تجري اشتباكات عنيفة من مسافة صفر منذ مساء الأمس إلى صباح اليوم إلى حتى هذه اللحظة ميليشيات الحوثي. الطيران قام بمساندة الجيش والمقاومة في هذه المناطق. كان هناك قصف على منطقة صالة في شرق المدينة، دفعت الميليشيات تعزيزات كبيرة إلى هذه المنطقة، لأن هذه التعزيزات من شرق المدينة تأتي من صنعاء ومن إب ومن محافظات أيضا لتسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ثم تتجه بعد ذلك إلى شارع الستين الشمالي المدينة، ثم تنتقل بعد ذلك باتجاه جبل هان.
0: ولكن حتى الآن لم يحسم الواقع العسكري فيما يتعلق بجبل هان تحديدا.
3: ما زالت المقاومة والجيش هي من تسيطر على هذا المكان. هناك بعض القذائف التي تصل بين الحين والآخر إلى الخط الرابط والخط الرئيسي الذي يربط عدن، لكن تعتمد أيضا ميليشيات الحوثي بعد هذا الهجوم أيضا على الدعاية الكاذبة وبث الإشاعات، وللأسف الشديد هناك من يصدق مثل هذه الإشاعات بأن تعز سقطت وأن تعز أصبحت مع ميليشيات الحوثي. هناك مقاومة الصامدة، جيش موجود في هذه المناطق، المحاور مشتعلة، ميليشيات الحوثي تقوم بقصف عشوائي إلى داخل مدينة تعز. المدينة مكتظة بالسكان وبالمباني كذلك، إذا سقطت قذيفة في منطقة معينة تقوم بقتل عدد من الأطفال والنساء وكذلك المارة في هذه المناطق. لكن ما يجري على الأرض هناك مقاومة شديدة مستمرة وبدعم أيضا من سلاح الجو اليمني الذي يقوم باستهداف تعزيزات الميليشيات وكذلك الآليات العسكرية المتواجدة.
0: رتفان، كنت تتحدث عن الإشاعات والأخبار المضللة مؤخرا، وفي هذه الأثناء يتم الترويج من قبل ميليشيا الحوثي بأنهم قطعوا الطرق الرئيسية الحيوية، طريق تعز التربة وأيضا تعز المخا. ما حقيقة هذه الأنباء التي يروج لها؟
3: نحن عندما نتحدث من خلال شبكة مراسلين المتواجدين على الأرض والذين يقومون برصد كل التطورات الموجودة على الأرض، وما زال هنالك تغطية مباشرة من داخل مدينة تعز تتحدث عن من مفد الحدث الذي كان قبل قليل يقوم برصد آخر التطورات والدعم الذي وصل للجيش والمقاومة هذه المنطقة القريبة، وكان هو في التحديد في منطقة قريب السجن المركزي قريب من جبل هان. هذه المنطقة التي تخوض أعنف المعارك الميليشيات الحوثي، الدعاية الكاذبة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي وتروج لها بشكل كبير منذ أسابيع، ليس فقط في تعز ولكن حتى سبق ذلك في محافظة مأرب وغيرها من المحافظات التي تخوض فيها معارك القوات المسلحة والمقاومة مع ميليشيات الحوثي.
0: طيب، هل في هذه الأثناء هناك استخدام لتعزيزات أمنية عسكرية جديدة من قبل الجيش القوات المسلحة لتثبيت السيطرة في هذه المناطق؟
3: بكل تأكيد اجتماع القيادات العسكرية في عدن، وهناك خطة للقوات المسلحة والجيش، لا نعلم ما هي هذه الخطط، ولكن الدعم بكل تأكيد دعم إلى محافظة تعز. الطيران الذي يقوم أيضا بقصف مواقع الميليشيات الحوثي ليس فقط في تعز، قبل قليل كان هناك قصف في صنعاء نادين،
0: نعم.
3: قصف وفي صعدة بالتحديد، القصف الذي طال منطقة أنهدين القصر الرئاسي، التي تتحدث المصادر العسكرية اليمنية بأن هذه المنطقة دار الرئاسة، هو غرف وأيضا مراكز للقيادة والسيطرة، وكذلك جبل عطان الذي يمتد فيه قواعد عسكرية ومخازن أسلحة ميليشيات الحوثي، أيضا أضف إلى ذلك شبكات الاتصالات ومنصات إطلاق الصواريخ. لكن في محافظة صعدة بالتحديد نلاحظ أن الطيران يقوم بقصف نفس المناطق في مران وفي ساقين. هذه المناطق التي تعتبر الثقل التاريخي والعسكري لميليشيات الحوثي ومسقط رأس قيادة ميليشيات الحوثي، وأيضا هي عبارة عن سلسلة جبلية تقوم ميليشيات الحوثي بنصب منصات إطلاق الصواريخ وكذلك قواعد عسكرية تحت هذه الجبال.
0: يعني بحكم الطبيعة الجغرافية الوعرة فبالتالي يحصل نصب هكذا منصات إطلاق صواريخ هناك
3: بكل تأكيد، ولكن الطيران يقوم باستهداف كل تلك المنصات وبشكل يومي ومتواصل امتدادا من مران إلى ساقين إلى بعض المديريات في محافظة الصعدة وانتقالا إلى محافظة عمران أيضا.
0: ولكن مؤخرا في تركيز على استهداف العاصمة صنعاء بالنسبة لهذه المقرات العسكرية وأيضا على الصعدة تحديدا، وفي تعتيم حتى من الجهة الأخرى من قبل ميليشيا الحوثي حول حجم الخسائر البشرية أو مادية.
3: نعم نادين، كانت ميليشيات الحوثي عندما يتم قصف صنعاء في منطقة معينة تتحدث بنفس الوقت تم استهداف المنطقة الفلانية، لكن نلاحظ أن في تعتيم واضح من قبل ميليشيات الحوثي، لأن الاستهداف كما خرجت قيادة عسكرية يمنية وصرحت وقالت بأن الاستهداف دائما يطال أو يقوم بالتركيز على مراكز القيادة والسيطرة، على مخازن الأسلحة، على أيضا الحشود التي تحاول الخروج من صنعاء باتجاه إما محافظة مارب أو حتى باتجاه محافظة تعز، وكذلك منصات إطلاق الصواريخ التي تحاول إخفائها ميليشيات الحوثي وأيضا شبكات الاتصالات التي تستخدمها لأغراض عسكرية.
0: ماذا تقول التقييمات والتقديرات العسكرية؟

بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيرمي أستراليا. وقالوا عن الحياة، الحياة هي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل.

0: حبيت.
1: 1638 ايام تومي استراليا. عن الامل، الامل لولا علي، زي ما بتقول اغنيه ام كلثوم، بيقولوا الامل هو الشمعة التي تضيء لك دروب مليئه بالهم والحزن والرجاء والخوف. الامل مهم جدا في حياتنا.
2: MMUE قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2M.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinda تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. معرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: أسبوع وما بعد. الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

الطيران الحربي اليمني يستهدف مجمع النهدين العسكري وجبل عطان وجبل نقم في صنعاء. الإمارات تعلن أن مساعد قائد طائرة فلاي دبي شرع بتنفيذ عملية إرهابية مستخدما فأس الطوارئ. روسيا تحذر الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا والسفر إليها.

0: وسعتم أوقاتا. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر يمنية في صنعاء بأن الطيران الحربي شن غارات على مجمع النهدين العسكري وجبل عطان، إضافة إلى جبل نقم. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية تصاعد أعمدة الدخان من المواقع التي قصفت، فيما أفادت مصادر أن هذه المواقع يستخدمها الحوثي لتخزين الأسلحة والصواريخ والذخائر. هذا وأفاد شهود عيان برصد تحليق مكثف للطيران في سماء المدينة، فيما تجاوز عدد الغارات التي تم شنها 10 غارات. مصادر يمنية أفادت أيضا بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات للميليشيات عند المدخل الشرقي لمدينة تعز. قبل ذلك تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية والميليشيات الحوثية على محاور عدة، شمالي وغربي تعز، حيث تركزت هذه المواجهات العنيفة في محيط جبل هان وحذران عقب هجوم شنته الميليشيات الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية وسط قصف مدفعي مكثف. وأسفرت المواجهات عن لأكثر من 20 عنصرا من الحوثيين وإصابة آخرين، فيما امتدت المعارك إلى جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمالي تعز وجبهة صالة شرقي المدينة. هذا ورصد موفد العربية الاشتباكات العنيفة في جبل هان الاستراتيجي غربي تعز بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثي. نشاهد
1: محيط جبل هان، هذا الجبل الذي تشاهدونه الآن أمامكم بالصورة، يعني هذا الجبل منذ ساعات الليل وهو يتعرض لهجمات قيل أنها الأعنف حتى هذه اللحظة، وسط محاولات تقدم من قبل ميليشيات الحوثيين التي تستميت حقيقة للوصول إلى هذا الجبل من أجل قطع الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمدينة تعز وهو خط تعز الضباب. طبعا إلى حد هذه اللحظة القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لمحاولات التقدم هذه بالرغم من شدة الاشتباكات التي يعني تتزامن مع قصف واستهداف مدفعي وصاروخي، إضافة لاستهداف هذا الجبل بقذائف الدبابات من قبل ميليشيات الحوثي.
0: هذا وأكد المقدم عبد الرحمن الوهباني قائد جبهة جبل هان في تعز إحباط محاولات للحوثيين للتسلل والسيطرة بهدف حصار المدينة. وأوضح القائد العسكري اليمني في تصريحات خاصة للعربية أن القوات اليمنية خاضت اشتباكات مع الحوثيين طوال الليل، واصفا محاولاتهم للتسلل إلى الجبل بأنها يائسة.
2: ما جرى في جبل هان محاولات يائسة من الميليشيات الحوثية للتسلل للجبل لقطع الشريان الرئيسي لمدينة تعز، وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد التسلل الذي يعتبر الأكبر بأنساق الحوثي المتكررة استطاع أبطال الجيش الوطني وفي اللواء 17 وجبل هان بأن يصدوا التسلل وأن يدحروا العدو وجثثه بعشرات في أسفل الجبل، لا نستطيع أن نراها الآن لكنها في أسفل الجبل بكثرة.
0: ومشاهدين لدينا أيضا المزيد من الأخبار العاجلة المتعلقة باليمن. وزير حقوق الإنسان اليمني يؤكد أن عدد النازحين جراء التصعيد الحوثي ارتفع الآن إلى 200,000 مدني نزحوا جراء هذه المعارك بين الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية. أيضا متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يؤكد تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء. نفهم أكثر ماذا يحدث في اليمن من هنا من الاستوديو مع زميلنا ردفان الدبيس الصحفي اليمني المختص في الشؤون اليمنية. أهلا بك معنا ردفان. سأبدأ معك من محاولة فهم ماذا يحدث في العاصمة صنعاء. 10 غارات على الأقل تم شنها اليوم، استهدفت مجمع النهدين العسكري، جبل عطان وجبل نقم أيضا. ما أهمية هذه الأهداف المستهدفة في صنعاء؟
3: نعم، الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف مراكز للقيادة والسيطرة، استهدف أيضا عدد من المعسكرات في صنعاء، منها جبل عطان، هذا هو عبارة عن سلسلة جبلية فيها معسكرات ومخازن أسلحة، أيضا في نقم، وكذلك في معسكر الحفا تم القصف على معسكر الحفا وهو أيضا فيه مخازن للأسلحة ومنصات إطلاق صواريخ. استهداف الطيران منذ يوم أمس الأول إلى اليوم بهذه الغارات المكثفة على صنعاء بالتحديد على مناطق القيادة والسيطرة، مراكز مهمة جدا في النهدين وهي التي تدير العمليات ككل كما تتحدث المصادر العسكرية من النهدين.
0: نعم رضفان، كيف يؤثر استهداف هذه المراكز العسكرية في العاصمة صنعاء على أداء الجماعة الحوثية الميليشيا الحوثية في باقي الجبهات؟
3: بكل تأكيد استهداف مراكز القيادة والسيطرة والتي تدير المعارك في تعز وفي مارب وفي كل المناطق من هذه غرف العمليات المتواجدة في قصر الرئاسة في النهدين وكذلك في السلسلة الجبلية والمعسكرات التي تقوم أيضا منها بإطلاق الصواريخ وأيضا الإمدادات التي تتحرك من هذه المعسكرات باتجاه محافظة تعز، لذلك استهدافها هو قطع الطريق عن ميليشيات الحوثي التي تصل إلى تعز وإلى أكثر من محافظة.
0: بالحديث عن تعز، هذا ما حدث اليوم في العاصمة صنعاء، استهداف هذه المراكز الاستراتيجية المهمة التابعة لميليشيات الحوثي. نذهب إلى تعز، كنا رصدنا أيضا مع مفادنا هناك، كان هناك قصف على جبل هان. ماذا يحدث في تعز؟
3: نختصر ما يجري في تعز، القتال في ثلاثة محاور. اليوم نتحدث عن جبل هان وهو الشريان الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن وباقي المناطق. إذا سيطرت ميليشيات الحوثي أو تحاول السيطرة من أجل طريق الإمداد، الشيء الثاني وهي محور صالة، المحور الشرقي والذي تحاول ميليشيات الحوثي من خلال هذا المحور إدخال المئات من مقاتليها ثم بعد ذلك إلى الستين وهو المحور في منطقة التعزية في جبهة الزنوج وكذلك في تبت الدفاع الجوي. القصف والاشتباكات المتواصلة في هذه المناطق تحاول ميليشيات الحوثي قطع الطرق وحصار المدينة ولكن بسالة المقاتلين من الجيش والمقاومة منعت كل ذلك.
0: أشكرك شكرا جزيلا زميل رضفان دبيس الصحفي اليمني على كل هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا الكرام لدينا خبر عاجل، إذن نتابع معكم إذن في التطورات العاجلة المتعلقة بطائرة فلاي دبي وما حدث فيها. ولي عهد دبي أجرى الشيخ وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد أجرى زيارة إذن للطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي سميت ماتشار. إذن لدينا صور إذن لهذا الخبر العاجل، إذن كما نتابع معكم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم ولي عهد دبي يزور الطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي والذي نجح في فتح قمرة القيادة بعد الاعتداء عليه بفأس الطوارئ من قبل مساعده الكابتن الطيار الذي كان معه في قمرة القيادة. كما نتابع معكم إذن في هذا التطور العاجل، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم يزور الطيار الهندي المصاب في حادثة فلاي دبي. للتذكير فقط هناك المزيد من المعلومات، أيضا الطيار ماتشار هو حاليا يرقد في أحد المستشفيات في دولة الإمارات بعد نقله من السعودية بعد إصابته خلال محاولته مقاومة مساعده في الرحلة الجوية لشركة طيران فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب يوم الأربعاء الماضي. ولي عهد دبي الشيخ حمدان وصف ما قام به الطيار الهندي بأنه تصرف شجاع ومسؤول ويعكس حرصه على سلامة الركاب وحمايتهم. إذن مشاهدينا نبقى مع هذا التطور اللافت والخبر العاجل الذي وصل للتو. إذن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يزور الطيار الهندي كابتن الطائرة طائرة فلاي دبي التي تعرضت لمحاولة عملية إرهابية سميت ماتشار. إذن كما نتابع معا في هذه الصور لولي عهد دبي وهو يزوره إذن ويطمئن عليه إذن ويقدم له التحية ويسلم عليه إذن بعد نجاة الطائرة من العملية التي حدثت يوم الأربعاء وأدت إلى هبوط الطائرة اضطراريا في السعودية. وقبل ذلك مشاهدينا، كان النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أعلن أن التحقيقات في حادثة رحلة فلاي دبي رقم FZ1073 كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عمل إرهابي. الشامسي أوضح أن مساعد قائد الطائرة اعتدى خلال الرحلة على قائدها داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول مساعد الطيار السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. الشامسي أكد أيضا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية على أن تعلن النتائج النهائية بعد استكمال الإجراءات اللازمة. قبل ذلك أيضا كشف مصدر مطلع لمديرة مكتب العربية في واشنطن، كشف أن مساعد الطيار في فلاي دبي تأثر بأفكار متطرفة خلال وجوده سابقا في سوريا. أضاف المصدر أن مساعد الطيار في فلاي دبي تم منعه من الطيران من قبل سلطنة عمان بسبب إدراك السلطات العمانية بأن لديه أفكارا متطرفة. وأشارت المصادر إلى أن مساعد الطيار العماني يدعى همام الهمامي وقد غادر سلطنة عمان لمنعه من الطيران قبل ذهابه للإمارات. هذا ونشرت وكالة رويترز صورا لمساعد الطيار المرتبط بحادثة فلاي دبي عقب التمكن من السيطرة عليه داخل الطائرة. نشاهد.
4: أستراليا هي وهو وأنا سوا على الهواء على 1638 أستراليا.
5: شو كيف الحماس والأغاني؟
6: ألو أيوة
7: مكملين، ما تغيروا الموجة دايما معنا.

0: ثلاثة أي تأم تومي أستراليا. أهلا لكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تومي أستراليا. دايما بيحذرونا كتير من الغضب, من أن احنا نفتعل المشاحنات. أما عن الغضب فبيحضرني قول بيقول: الغضب هو الريح التي تهب فجأة فتطفئ سراج العقل. عبر أثير راديو تومي أستراليا بنواصل مشوارنا سويا من عبر تومي أستراليا.
1: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر تومي أستراليا.

0: شيء جديد دايما على 2ME.
1: بيقولوا عن الابتسامة، الابتسامة هي أقدم وأسرع طريقة للمواصلات، عرفها الإنسان واللغة الوحيدة التي تفهمها جميع الشعوب دون ترجمان. عبر راديو 2ME أستراليا بنجدد تحيات لكل من معنا وكل من معنا من عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفع

0: مفاوضات إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
1: خليكم بجو الرقص مع سهرة السبت هون وبس على التوأمين.

0: أخبار ساعة بعد ساعة، أخبار كل ساعة، أخبار الساعة دوما بنسمعها من عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: 2ME Music and More.

0: أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: Maryland Dental Clinic 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897222 خلف KFC.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية، وإليكم أبرز العناوين. مسلسل إقفال المدارس مستمر، وقفة احتجاجية أمام ثانوية ترشمية الرسمية رفضا لقرار وزيرة التربية. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا، وتفجيرات ضخمة في المنصورة. تفاصيل جديدة من التحقيق مع مساعد طيار فلاي دبي، والإمارات مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية. لا يبدو أن حلحلة تلوح في الأفق، لا المحلي ولا حتى الإقليمي والدولي. في لبنان انتظار لتحديد موعد رسمي للمفاوضات المقبلة التي كما بات معلوما ستعقد في تامبا في الولايات المتحدة، ولحينه فالجيش الإسرائيلي يمعن بقصفه القرى الجنوبية، والسلطة السياسية تترقب مع تكرار جملة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. دوليا وإقليميا، معلومات جديدة تكشف عن طيار فلاي دبي، طائرة فلاي دبي في الإمارات، وتشير التحقيقات إلى أن محاولة إرهابية على متن الرحلة. نتنياهو يهدد وترامب يحذر، وإلى لحظة تبيان الحقيقة الكل منهمك بالانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية، ويرسم حساباته على قياس ربحه أو خسارته. البداية تربوية، إذ نظم تجمع احتجاجي أمام ثانوية رشمية الرسمية رفضا لقرار وزيرة التربية إقفالها ودمجها بثانويات علي. التفاصيل مع زميلة زينب السلشمون التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. زينب، مسلسل إقفال المدارس الرسمية مستمر، يتنقل من مدرسة إلى مدرسة، ما سبب هذا القرار الآن؟
1: نادين، حيث أنا موجودة حاليا مع الزميل نبيل الغطيمي، أنا بمدرسة مارون عبود ببلدة رشمية. هذه المدرسة بدي أعطيك لمحة تاريخية عنها، تأسست سنة 1913، وهذه المدرسة رح هلأ الأهالي من خلال اعتصامهم رح يردوا على وزيرة التربية اللي حطت هذه المدرسة ضمن لائحة المدارس يلي هن تريد أنه تدمجهم مع غير مدارس، وبالتالي أقفالهم. هذه المدرسة أجارة قدمته الرهبني الماروني، إذن ما في تكلفة أجار. هذه المدرسة الكهرباء على الطاقة الشمسية، يعني ما في تكلفة كهرباء. هذه المدرسة تم تأهيلها من هبات من سنة بحوالي 950,000 دولار، إذن أصبحت يعني مثل مدرسة نموذجية. صحيح فيها 24 طالب، ولكن هذه المدرسة كمان عندها تاريخ معين، وجغرافيا تقع بمنطقة عانت من التهجير، وكل فعاليات هذه المنطقة إن كان من رشمية أو البلدات المجاورة عم بيش يشتغلوا يعني مثل ما بيقولوا ليل نهار لإعادة أهالي هذه المنطقة ويعيشوا بهذه البلدات، ما بقى يتذكروا التهجير أو يرجعوا يعيشوا التهجير. واللي شفناه هو من خلال المهرجانات اللي كانت عم بتصير بالصيف، الهدف هو العودة إلى هذه المناطق. إذن إقفال مدرسة أو إقفال مستشفى أو حيلا شيء بهذه المناطق يعني أنه تهجير الناس اللي هن ما بدهم يهاجروا أو يتركوا أرضهم، بالعكس رجعوا حطوا انفستمنت وعمروا بيوت من أول وجديد بهذه المناطق. إذن هذه هي الأسباب اللي عم وصلوها لوزيرة التربية، يلي هي عم تقول إنه إذا عدد الطلاب منه كافي لازم سكر مدرسة معينة. وأيضا يقولون إنه ليه ما بيصير العكس، يعني ليه ما مدارس رسمية بمناطق أخرى هن ما عم بيحددوا أي منطقة بيجوا طلابها لهون، بدل ما يصير العكس. مثلا عطوا مثال مدرسة علي اللي فيها قسم الفرنسي، فيهم يجوا يتعلموا بهذه المدرسة. ليه أهالي رشمية بدوا يروحوا على غير مدارس؟ كما إنه جغرافيا هي كمان تلبي عدة بلدات صغيرة اللي هي 20 بلدة حواليها. إذن الصرخة واضحة من بعد حصارات صار عنا كمان رشمية، الصرخة واضحة. كمان عم بقولوا إنه التكلفة اللي عم بتقولها وزيرة التربية هل هي مصبوطة؟ خليها تفرجينا الدراسات. هني بيشككوا بهذه الدراسات إنه الطالب بيكلف من 7,000 أو 8,000 دولار أو 3,000 دولار، عندهم تشكيك بهذه الأرقام. إذن هذه الوقفة عملوها الأهالي وشارك فيها نواب المنطقة وأعود وأكرر أنه التعليم هو صورة لبنان يلي هي يحاول الجميع أنه عدم تهديمه. وأيضا نعيد ونكرر أنه البلدات النائية والبلدات الريفية واللي عندها تاريخ أو وضع لا يشبه غير بلدات ممنوع المس فيها، كما أنه تختلف جدا عن المدارس، تختلف جدا وضع عن المدارس بالمدن، حيث كل شارع في مدرسة ويصبح الدمج والإقفال أسهل. فلنستمع إلى أبرز ما قالوه نواب المنطقة اللي شاركوا الأهالي باعتصامهم.
2: احنا بمحل يعني بمنطقه فيها وضع استثنائي، بعدنا اليوم عم نشتغل على العوده، فاليوم تسكير مدرسه اليوم بهالمنطقه بتكون عم بتاثر سلبيا على هيدا الشغل اللي كلنا عم نجرب نعمله كل يوم لمدى اخر 15 سنه لنقدر نوصل لمحل. ونحن تواصلنا مع الوزاره، وزاره التربيه، كمان مع دوله الرئيس، وعم نفسر لهم انه تكلفتها ابدا مش كبيره، اجار ما في تقريبا، ما في، كان للرهبنه و ما يعني أجار كان بس رمزي.
3: هيدي ذهنية التسعينات الإلغائية بحق المسيحيين عم ترجع تنتعش بهيدي الحكومة، هيدي الحكومة النيو سنيورية يلي رجعت عم بتذكرنا بممارسات كنا فكرناها يعني مر عليها الزمن. رجعنا اليوم نهجر مناطق رجعت عم مقومات أساسية لبقاء اللبنانيين بهيدي القرى، عم نجي نحن نزيلها ونبعد عليهم المدارس.
4: اول شيء بدي اقولها للوزيره ترد على التليفون، هي اول شغله حقيقه، لانه صلنا فتره عم نتواصل معها يعني مثل ولا كانه حدا عم يحكي معها، انه هالمدرسه يمكن الموجوده بمحيطها الوحيده واقرب لها يمكن بدها شيء 10 كيلومتر، فشو عم تقول للناس؟ عم تقول للناس ضبوا غراتكم وفلوا على بيروت.
0: في الميدان الجنوبي أقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة العنيفة في بلدة المنصوري جنوب سور، وشهدت سحب دخان تندلع في محيط أجواء الأماكن السكنية، فيما نجم عن الانفجارات ارتجاجات وأصوات قوية وصلت إلى سور وقرى القضاء. وكان قد شن طيران الحربي غارات على بلدتي بني حيان والنبطية الفوقة بالصواريخ الارتجاجية. الأوضاع الراهنة في البلاد فضلا عن التطورات العامة عرضها البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي مع وزير الاتصالات شارل الحاج، الذي تمنى للراعي التوفيق في زيارته إلى روما الأحد المقبل. الحاج أشار من بكركي أن لهذا الصرح مرجعية تاريخية ودور وطني جامع، داعيا إلى مقاربة مواقفها بروح من التجرد والالتزام والمسؤولية. من الحمرة دعوة إلى العمل معا لأجل بيروت، حوار بين نواب وفعاليات بحثا عن حلول تعيد للعاصمة حيويتها. تقرير مجدولين لحم.
5: بيروت تجمع، ولما تكون مصلحتها هي البوصلة بتتسع الطاولة للجميع. بالحمرة نقطة التلاقي الثقافية، لقاء جمع نواب وفعاليات اجتماعية وشخصيات ناشطة سياسيا على عنوان إنماء بيروت، وبشيء من دفء المجالس البيروتية دار النقاش حول مشاكل المدينة والحلول الممكنة وكيفية تنشيط حياتها الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمتها.
6: ما عندي أدنى شك إنه كل شخص موجود هون اليوم بحب بيروت، بس مشكلتنا قد ما حبينا بيروت خنقناها. اليوم للأسف في مؤسسات ما بتحكي مع بعض، في جمعيات عم تشتغل بنفس الحي ويمكن على نفس المشكلة وما بيعرفوا هالشي. من هون بدي روح لشغلة كتير بتزعجني، هي الصورة يلي عم تنرسم أحيانا عن شباب بيروت. لا، شباب بيروت مش ضعاف، شباب بيروت مش كسلانين، شباب بيروت مش قاعدين ناطرين حدا يعمل عندهم شي. في شباب بيروت عم تشتغل، عم تتعب، عم يبنوا، عم بيحاولوا ينجحوا رغم كل الظروف وبكل المجالات. من هون بقول مشكلة بيروت مش انه ما عنده طاقات، لا ابدا، المشكلة انه هالطاقات ما عم بتلاقي اطار تجتمع فيه.
5: على محبة بيروت بتحلى اللمة، والرهان انه يتواصل اللقاء وتتحول الافكار لخطوات بيلمسها اهل المدينة بحياتهم اليومية.
0: بعد الإعلان اجتماع سري في كامب ديفيد.

0: في الأخبار الإقليمية، التحقيقات تتسع في حادثة فلاي دبي وتفاصيل جديدة عن خلفية مساعد الطيار ودوافعه المحتملة.
1: في جديد التحقيقات بحادثة طائرة فلاي دبي، صنف النائب العام الإماراتي رسميا الحادثة على أنها محاولة عمل إرهابي، موضحا أن مساعد الطيار الذي عرف باسم همام الهمامي هاجم قائد الطائرة بفأس الطوارئ الموجود داخل قمرة القيادة قبل أن يحاول السيطرة على الطائرة. ويدقق المحققون فيما إذا كان تصرف بمفرده أو كانت له صلات بتنظيم متطرف. وفي تطور منفصل، أفادت تقارير بأن مساعد الطيار العماني كان قد منع سابقا من الطيران في سلطنة عمان بسبب مخاوف مرتبطة بأفكار متطرفة قبل أن ينضم لاحقا إلى فلاي دبي ويعمل على خط تل أبيب. في السياق، وبحسب تقارير نشرتها شبكة ABC وCNN وول ستريت جورنال، فإن المشتبه هو مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن الهمامي أقر خلال استجوابه بأن هدفه كان إسقاط الطائرة في إسرائيل، فيما أشارت التقارير إلى أنه يتعاون مع المحققين في الإمارات. وبحسب CNN، درس الهمامي في جامعة في بريطانيا عن بعد لمدة 3 سنوات، وحصل عام 2023 على شهادة في إدارة الطيران. كما عثرت الشبكة على حساب سابق على منصة إكس يحمل اسم المشتبه به، وقد حذف لاحقا وتضمن منشورات ذات مضامين دينية متشددة.
0: من إيران إلى اليمن وصولا إلى بريطانيا، ملفات مختلفة تتقاطع عند لحظة إقليمية شديدة الحساسية، فيما يبقى السؤال الأبرز بعد اجتماع كامب ديفيد: هل ناقشت واشنطن الخيارات فقط أم أن قرار المرحلة المقبلة قد اتخذ بالفعل؟ تقرير أرار كرم.
2: اجتماع غير معلن في كامب ديفيد، فلساعات اجتمع كبار مسؤولي الأمن والسياسة الخارجية في إدارة دونالد ترامب بعيدا عن الأضواء، وعلى الطاولة ملفان مترابطان: الحرب مع إيران والتصعيد بين السعودية والحوثيين في اليمن. الاجتماع ترأسه نائب الرئيس الأمريكي، وشارك فيه وزير الخارجية ووزير الدفاع، كما المبعوث ستيف ويتكوف ومدير CIA، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة. تركيبة الحاضرين ومستوى الاجتماع يعكسان حساسية المرحلة، خصوصا أن اجتماعا مشابها في كامب ديفيد عقد في حزيران 2025، أي قبل أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. أما اليوم فتعود واشنطن إلى دراسة خياراتها في ظل تعثر المسار التفاوضي مع طهران، فيما يلوح ترامب مجددا بالخيار العسكري، واضعا إيران أمام معادلة قال إنها باتت واضحة: توقيع الاتفاق أو مواجهة تداعيات الرفض. وبينما كان مستشاروه مجتمعين في كامب ديفيد، أبقى ترامب الغموض حول قراره المقبل، مكتفيا بالقول إنما

هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح.

0: صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
1: Relax with the breakfast show مع كلود كل يوم صباح on 1638 2 ME Australia.

المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down? Down, down. Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: حبيت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: انتو معنا. Love the music.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء أو الزعل بالبيت أو الزعل بمجتمعنا يمكن أوقات بيتطور إلى حقد، خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أجدد ترحابا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مسهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين.
9: روسيا تجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة، وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
11: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين، بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا من جماعة الحوثي أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في آذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
12: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
9: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم، وإلى اللقاء.

France n'a

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء.

الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
1: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: 2ME your station. كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن منحب أنه نفعله أكيد أكثر وأكثر بحياتنا، ولكن منعرف دايما منوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات ومنفكر دايما بأمل أمل البكرة.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو تي أم إي. فاصل صغير وعودة لألكن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس.
7: أجدد ترحابا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين. روسيا تجدد دعواتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة، وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
8: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا من جماعة الحوثي أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في أذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
9: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
7: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم وإلى اللقاء.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives. Archives.

0: Let's do it.
1: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
2: طارت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا وان تريجري بليس ملبورن.
5: بس على 2ME.
1: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخلي ورانا.
6: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia او روحوا على الموقع الالكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au

0: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: شبكة الإذاعات 2 ام اي على التردد 1638 ام.

بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة, وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق, وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة, يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين, فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي, إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: كنت فخورا جدا, كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة, فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة, لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة, كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أجدد ترحابا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض, والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين. روسيا تجدد دعواتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة, وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام، نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
10: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
8: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا من جماعة الحوثي، أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في أذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
11: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصاف النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
8: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم، وإلى اللقاء.

الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما الطول يغلبني حناني واقول ما يهونش آه ما يهونش.

ولأهون يا خوفي بعد القسية قلبي يخون عمر

تذكرين بشط النيل مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين.
0: No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24-7 on the hour. 2ME News.
2: First.
3: أهلاً كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
0: This is 2ME.
3: أكيد على 965-330 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تو أم إي 1638 AM بها العجقة. وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
4: استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME أستراليا.

0: حبيت.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

1, 2, 3.

0: تحياتي لألكن جميعا دايما عبر أثير راديو TME المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربية.
4: تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
6: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
7: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
9: الساعة تشير إلى تمام 5 مساء بتوقيت باريس.
10: فايزة مصطفى،
9: مرحبا بكم في فترتي المسائية. هي ساعة كاملة متنوعة الفقرات، نفتتحها بنشرة إخبارية مفصلة، هذه عناوينها: القوات الحكومية اليمنية تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في صنعاء، ودخان يتصاعد فوق مقر شركة أرامكو النفطية في السعودية. في الضفة الغربية المحتلة 30 فلسطينيا قتلوا إثر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين منذ مطلع العام، وفي قطاع غزة محاولة اغتيال قيادي في حماس، والمساعدات الإنسانية تتراجع بنسبة تفوق 45%. في شمال إثيوبيا مقاتلو تيغراي يخلون عاصمة إقليمهم ميكيلي مع تقدم الجيش الحكومي. في خضم اشتداد الاقتتال بين البلدين روسيا تحذر الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا. في النشرة أيضا توقيف أكثر من 1700 شخص إثر احتجاجات طلابية في فرنسا، وفي إسبانيا تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: في تحول لافت على أرض المعارك، شنت القوات الحكومية اليمنية عشرات الغارات على مواقع عسكرية متفرقة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، من بينها جبل النهدين المطل على دار الرئاسة وجبل عطان، في حين اتهمت الجماعة السعودية بشن 26 غارة على العاصمة، وكانت هذه إحدى الهجمات. إذن التحديثات الميدانية نتابعها مع مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
11: شن الطيران السعودي سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتحديد في منطقة السبعين بالقرب من مستشفى السبعين الذي تضرر جراء هذه الغارات العنيفة، وعدة غارات متفرقة استهدفت مجموعة من الجبال المحيطة بالعاصمة صنعاء، وسط خوف وذعر في أوساط المدنيين جراء هذه الغارات القوية، في حين أن الغارات الجوية تتواصل في محافظة تعز التي تشهد اشتباكات على الأرض بشكل كبير بين القوات الحكومية والقوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، خلفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى موجة النزوح من المديريات التي تعتبر على خط النار، تجاوزت الأرقام نحو 200,000 نازح. في ظل تحذيرات من قبل برنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في حال استمرار المعارك المواجهات الدائرة على مختلف جبهات اليمن بشكل عام، والجبهات الأكثر اشتعالا هي جبهة محافظة تعز بشكل خاص. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
9: وتزامنا مع هذا التصعيد، تحدث شهود أعيان عن سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في العاصمة الرياض، فيما لم يصدر أي تعليق حتى الآن من المملكة أو الشركة بشأن ما حدث. في الإمارات، وفي آخر ما توصلت إليه التحقيقات بشأن رحلة فلاي دبي، أكدت السلطات رسميا أن مساعد قائد الطائرة العماني الجنسية حاول تنفيذ عملية إرهابية. أما سلطات مسقط فخلصت إلى أن المهاجم كان يتبنى أفكارا متطرفة. المزيد من المعطيات نتابعها معك حازم حماد.
12: تفاصيل جديدة تكشف خطورة ما تعرضت له رحلة فلاي دبي رقم 1073. أكد النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، معتديا على الطيار داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ، ومحاولا السيطرة على أدوات التحكم قبل أن يتدخل الركاب والطاقم ويخرجوه من القمرة ويقيدوه. مضطر الطائرة التي كانت تقل 172 راكبا معظمهم إسرائيليون للهبوط اضطراريا في تبوك. وفي هذا السياق، اعتبر مستشار الرئيس الإماراتي عبر منصة إكس أن هذا الهجوم الإرهابي الأحدث يمثل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنتهي. وكشفت تقارير إعلامية أن السلطات العمانية كانت قد منعت المشتبه به همام الحمام من الطيران في أراضيها سابقا بسبب مخاوف من تبنيه أفكار متطرفة، واستبعد من التدريب لنفس السبب قبل أن تسند إليه وظيفة أخرى، فيما عمل سابقا لدى الطيران العماني والخطوط الملكية المغربية قبل انضمامه لفلاي دبي قبل نحو 8 أشهر فقط.
9: شركة فلاي دبي وبعد تعليق رحلاتها مؤقتا إلى إسرائيل، حطت طائرة تابعة لها في مطار تل أبيب وعلى متنها إسرائيليون عائدون إلى بلادهم من الإمارات. وفي مستجدات التصعيد الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة بلومبرغ أقول عن مسؤول إيراني قوله إن بلاده تستعد لحملة قصف أمريكية جديدة قد تكون الأعنف، فيما تتراجع قدرة الجمهورية الإسلامية على التحكم بمضيق هرمز بسبب الوضع الاقتصادي الصعب. وفي المضيق الإسرائيلي، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف شرق عمان. ملف الحرب في إيران، تصدر اجتماع أمني سري في منتجع كام ديفيد بالولايات المتحدة، إلى جانب التباحث بشأن الصراع في اليمن. ترأس الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس. إلى الملف الإسرائيلي الفلسطيني، حيث أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمقتل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات المستوطنين المتصاعدة منذ مطلع هذا العام. يأتي ذلك في خضم استمرار الاعتقالات والاقتحامات الإسرائيلية في القرى والبلدات. هذا ما تنقله إلينا مراسلتنا في رام الله شروق أسعد.
13: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيت قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
9: وفي غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء في غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم استهدفت شقة سكنية بحسب مصادر طبية، في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بمحاولة اغتيال علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي خلف يحيى السنوار في قيادة الحركة في القطاع. وفي القطاع المدمر بسبب الحرب تراجعت أعداد شاحنات المساعدات الداخلة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بنسبة تفوق 40% مقارنة بشهر أغسطس آب، ما ينبئ بازدياد الأزمة الإنسانية سوءا. يقول حازم حمد:
12: خلف كل تأخير مريض ينتظر. بهذه العبارة لخصت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راينهيلدا فان دي ورد معاناة القطاع الصحي في غزة، مؤكدة أن الكميات الكبيرة من الإمدادات الطبية تنتظر الإذن للدخول لمعدل 74 يوما في ظل نظام موافقة إسرائيلي وصفته بالعقبة الرئيسية أمام وصول المساعدات. وأوضحت أن معدات أساسية كأجهزة الأشعة ومعدات التعقيم وقطع غيار التصوير المقطعي ترفض بشكل متكرر، فيما رفضت شحنة أطراف اصطناعية 4 مرات خلال 6 أشهر فقط، رغم أن نسبة الموافقة على الأدوية بلغت نحو 87%. ودعت المسؤولة الأممية إلى فتح مزيد من المعابر وتوفير إرشادات واضحة بشأن الإجراءات، مشددة على أن النجاح لا يقاس بعدد الشاحنات العابرة بل بمدى تلبيتها الاحتياجات الصحية الفعلية لسكان القطاع. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تجاوزت فيه حصيلة قتل الحرب الإسرائيلية على غزة 74,000 شخص بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.
9: وفي فرنسا وجهت السلطات اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الملف السوداني، حيث أفادت مصادر عسكرية ببدء الجيش تنفيذ عمليات نوعية بمنطقة أم كريدم التي تشكل نقطة وصل بين شمالي كردفان وغربها. في الجبهة المقابلة قصفت قوات الدعم السريع منزل حاكم إقليم النيل الأزرق بعد هجوم مكثف بالمسيرات. وفي الجارة، مصر أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، مؤكدة أن الأزمة التي تشهدها أديس أبابا داخلية ولا علاقة لها بالقاهرة. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الأزمة بين الجانبين على خلفية اشتباكات عنيفة متواصلة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا. أما ما يحدث في هذا الإقليم فتتحدث عنه مونيا بالعافية.
14: غادر متمرد تيغراي مدينة ميكيلي تزامنا مع تقدم القوات الاتحادية باتجاه المدينة التي تعد عاصمة إقليم تيغراي والمركز الاقتصادي والثقافي والسياسي الرئيس لشمال إثيوبيا وثالث أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان. المتمردون المعروفون بجبهة تحرير شعب تيغراي غادروا أيضا مطار أبانيغا ضواحي ميكيلي مخلفين الكثير من الخسائر التي أضرت بوضع المطار. وقبل ذلك انسحبوا من ولاية عفار تاركين وضعا مأساويا بعدما قاموا بأعمال نهب وتدمير أثناء انسحابهم، وبت الحصول على الغذاء متعذرا شمال البلاد حسب تأكيد سكان. وتأتي هذه التطورات بعد تمدد القتال إلى إقليمي عفر وأمهر شمال البلاد منذ أكثر من أسبوع في تصعيد جديد يثير مخاوف من تجدد الحرب الأهلية التي شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2022، وأودت بحياة ما لا يقل عن 600,000 شخص.
15: في نيجيريا قتل 20 شخصا في حادث مرور عنيف على طريق سريع في ولاية الهضبة بشمال وسط البلاد. إلى مستجدات النزاع بين كييف وموسكو، حيث جددت وزارة الخارجية الروسية تحذيرها للمواطنين الأجانب بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا، ودعتهم إلى تفادي البقاء في كييف. التفاصيل معك أحلام الطهر.
16: نعم فايزة، بينما تشهد العاصمة الأوكرانية تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. بررت موسكو ذلك ببدء قواتها تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلديتها الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو باستهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. وقد أحدث التطورات على الأرض، أصابت ضربة روسية الجسر الشمالي فوق نهر دينيبرو ما أدى إلى تضرر سطحه وتعليق حركة المرور. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد مخاوف السلطات الأوكرانية من تعرض منشآت الطاقة لضربات واسعة.
15: في أوروبا دائما إسبانيا تحديدا التي تشهد عاصمتها مدريد ومدن أخرى تظاهرات في هذه الأثناء على خلفية أزمة السكن، وفي فرنسا أوقفت السلطات أكثر من 1700 شخص في إطار الحركة الاحتجاجية الطلابية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة بعد غد الثلاثاء. التفاصيل معك مجددا أحلام الطهر.
16: نعم، وزير الداخلية لوغون يونيز قال إنه تم توقيف 1747 شخصا ليلة أمس ليصل الرقم إلى أكثر من 5000 شخص منذ يوم الاثنين. وترى شرطة باريس أن طبيعة الحراك تحولت من احتجاج اجتماعي إلى أعمال عنف مدني، مشيرا إلى تسجيل إطلاق مفرقعات نارية على قوات الأمن وموظفي قطاع التعليم وتخريب الممتلكات العامة وإقامة المتاريس. من المؤكد أن الحكومة الفرنسية لم تكن تتوقع مواجهة حركة احتجاج بهذا الحجم، فقد طالت التعبئة 735 مؤسسة تعليمية حتى الآن، ودعت المنظمات الطلابية إلى مواصلة الحراك الثلاثاء المقبل، معتبرة أن وزير التربية لم يقدم إجراءات ملموسة استجابة لمطالبها.
15: شكرا لك أحلام. وفي بريطانيا أفرجت الشرطة التي تحقق في مخطط استهداف قاعدة جوية يستخدمها الجيش الأمريكي قبل أيام، أفرجت بكفاءة فعل عن رجل يشتبه في ضلوعه بالمخطط. الرجل يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية. ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها. القوات الحكومية اليمنية مدعومة بالطيران الحربي السعودي تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في صنعاء. في الضفة الغربية 30 فلسطينيا قتلوا إثر اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. في شمال إثيوبيا مقاتلو تيغراي. Damn it.

للأحلى والأفضل والأجمل تويمي دائما. لأحلى مستمعين بتحط مجموعة كتير كبيرة من الأغاني من المنوعات بنسمعها نحن وأنتو أحبائي المستمعين.

0: أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا محمد سيف النصر والبداية من العناوين. الحوثيون يقولون إن السعودية استهدفت صنعاء ب 26 غارة، وتقارير عن استعداد السعودية لعملية عسكرية شاملة في اليمن.
1: كان هناك هجوم كبير للإصابة الحوثية، لكن بإذن الله أبطالنا مقاتلينا رجالنا لهم بالمرصاد وسيصنعون فجر الجمهورية الجديدة، فجر اليمن.
0: إلى أين تتجه المواجهة العسكرية بين السعودية والحوثيين في اليمن؟ وهل تستطيع السعودية تحقيق ما عجزت عنه منذ عام 2015؟ والنائب العام الإماراتي يقول إن حادث طائرة فلاي دبي ناجم عما وصفه بعملية إرهابية خطط لتنفيذها مساعد الطيار. نسأل عما كشفته التحقيقات الإماراتية، وكيف يمكن تفسير حادث طائرة فلاي دبي؟ وتقارير عن دخول قوات الجيش الفيدرالية الإثيوبية ميكيلي عاصمة إقليم التجراي. كيف استطاعت القوات الإثيوبية قلب المد من المقاتلين التجراي؟ وهل يمكن لأبي أحمد استعادة الهدوء في بلاده؟

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة اليوم من العالم هذا المساء. سماء صنعاء شهدت اليوم 26 غارة نفذتها السعودية حسب ما قال الحوثيون في اليمن. أما سماء الرياض فشهدت تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود في منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية. اليمن إذن في واجهة التصعيد الإقليمي، وكأن عليه أن يدفع الثمن في الحساب المفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد استهداف الحوثيين للأراضي السعودية بالصواريخ والمسيرات والحصار البحري الذي أعلنوا فرضه على مواني المملكة على البحر الأحمر، تشير التقارير إلى أن السعودية تستعد لشن هجوم شامل عليهم باستخدام القوات الحكومية اليمنية المدعومة منها. خيارات السعودية حسب مصادر مطلعة تشمل التقدم على طول الساحل لتأمين طريق الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على عدة جبهات. وقالت المصادر إن أكثر من 100,000 جندي يمني قد يتم حشدهم في الهجوم بحسب حجمه. فهل يكون باب المندب هو بوابة خروج السعودية من مأزق اليمن أم بابا لمزيد من التورط فيه؟
1: العاصمة اليمنية صنعاء ودوي انفجارات قوية مصحوبة بتصاعد دخان من جراء تعرضها لغارات، وفقا لوسائل إعلام حوثية التي أضافت أن القصف استهدف أيضا شبكة اتصالات في صعدة معقل حركة أنصار الله الحوثية في شمال اليمن. كما تتواصل المعارك بين مقاتلي الحركة وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية في جنوب غرب اليمن، خصوصا في محافظة تعز ذات الأهمية الاستراتيجية. مصادر من الجانبين أفادت بأن الاشتباكات أوقعت عشرات القتلى والجرحى. بالمقابل اندلع حريق في منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود في السماء. السلطات عززت الإجراءات الأمنية في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها. وفي بيان للمتحدث العسكري باسم الحركة الحوثية، فإن السعودية شنت نحو 1350 غارة جوية وهجوما صاروخيا منذ بدء التصعيد، استهدفت مواقع في محافظات صنعاء وصعدة وتعز وحجة وعمران وإب، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين بحسب نص البيان.
2: الحوثيين معرفون بأنه في حال سيطروا على بعد سيطرتهم على المخاء وفي حال سيطرتهم على تعز، هذا يعني أن بقية المناطق كلها ستفتح أمامهم يعني دون قتال يذكر، تماما كما حدث في المخاء، أي أن سيطرتهم ستكون على كامل المحافظات الشمالية.
1: مسؤولون إقليميون وغربيون أفادوا لوكالة رويترز بأن السعودية تستعد.
3: Get the news first from 2ME.
4: انعطف يسارا للوصول إلى حافلة فحص كحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول إلى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
5: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرح تشي، حكومة ولاية فيكتوريا، ملبن.
7: Let's add some more music.
8: Come on, please have some more. 2ME. 2ME. 2ME.

0: العناوين.
1: الأوضاع الحياتية تتصدر الواجهة واحتمال تراجع أسعار النفط عالميا. المخدرات تغزو طرابلس، تقرير خاص يلقي الضوء. صيدا عاصمة للثقافة والحوار المتوسطية للعام 2027، تقرير في سياق النشر. والتحقيقات تكشف محاولة إرهابية على رحلة فلاي دبي.
2: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on إكس.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

تليفون ركز معي شوي هون تعبا وردتا تعبا وردتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبريد.

0: هدوء في السياسة والمواقف فيما ميدان الجنوب على حاله، حيث سجلت تفجيرات جديدة في المنصور ومجد الزون وحولة، وقد ترافقت مع قصف مدفعي استهدف طلوسة وبني حيان في قضاء مرجعيون. حياتيا، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس اليوم إن أسعار النفط والمحروقات مرشحة إلى التراجع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وذلك بعد قرارات للرئيس الأمريكي ومجموعة السبع. البداية من القصر الجمهوري.
1: الرئيس جوزيف عون عرض مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، ونوه بدور دولة الإمارات العربية في رعاية مبادرات التسامح والأخوة الإنسانية، مجددا دعوته لشيخ الأزهر الشريف لزيارة لبنان.
0: استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي في صرح البطريركي وزير الاتصالات شارل الحاج، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة. وأشار الحاج في دردشة مع الإعلاميين إلى أنه نقل إلى البطريرك الراعي تحيات رئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق في زيارته إلى روما الأحد المقبل. وأشار الحاج لأنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة، وأكد أن البكركي كمرجعية تاريخية دور وطني جامع داعيا إلى مقاربة مواقفها بروح من التجرد والالتزام بالمسؤولية. النشرة مستمرة وتتابعون بعض الفاصل جنبلاط والعودة إلى أوسلو.
2: نرمو السكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة اكس: الاستنتاج المنطقي في كل السردية السابقة بأن أوسلو الفلسطيني ولد ميتا وأن أوسلو اللبناني على الطريق وأن لا حدود للمطالب الإسرائيلية والمطامع سوى مزيد من التوسع للسيطرة على الأرض والمياه مع إمكانية قيام مستوطنات أوسلو.
1: اجتماعيا: المخدرات تغزو طرابلس ومخاوف من تفاقم الظاهرة. التقرير لروع الرفاعي.
2: تتفاقم آفة المخدرات في طرابلس والشمال مع انتشار المروجين في الشوارع، ما دفع بعض المواطنين إلى ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم في ظل شكاوى من ضعف الملاحقة الأمنية ومخاوف من تفشي ظاهرة الأمن الذاتي. ابن باب التبانة خالد الراعي تحدث إلى صوت لبنان عن خطورة انتشار المخدرات بين الشباب والأطفال.
3: لو هي مخدرات فعلا مثل بيزرعوها وبيعطوها للعالم، هاي المخدرات اللي ما فيها شيء. لا لا، هي ما لها مخدرات، هي اللي عم يتضح لنا هلا انه هي ما لها مخدرات، هي مواد كيميائية عم تجي بياخذوا حبة حبتين ثلاثة أربعة، بعد جمعتين ثلاث جمع عم تلاقيه روح سنينه، عم تلاقيه بلش يتصرف تصرفات ما طبيعية، عم تلاقيه صار يحكي حلو، صار يتهيأ له تهيؤات. في عالم عم تفطق معه عم تقول أنا نبي، في عالم عم تفطق معه عم تقول أنا رب، في عالم عم تفطق معه عم تقول أنا المهدي. يعني كلها حالات ما عم نحكي شيء ما أنا موجود، لا كلها موجودة على الأرض. والساعد بدكم تجوا تطاولة ورجيكم ميات مات واحد واثنين وثلاثة، يعني وضع كثير صار سيء كثير.
2: رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد عثمان أكد أن الظاهرة تشمل مختلف المناطق اللبنانية لكن الإضاءة تبقى في طرابلس.
4: موضوع نشر المخدرات موجودة من زمان ولكن عم تكتر بشكل كثير كبير. ليش؟ بالنسبة لموضوع السجون بيقولك أنه اللي بيتعطى ما بيتوقف، ولكن هون الخطورة بهذا الموضوع صار في استغلال للمروجين لبعض الأشخاص اللي هن مرضى مخدرات بيتعاطوا المخدرات، بيستغلوهم بنشر المخدرات لأصحابهم اللي معهم المصاري، وفي حال إذا ما عطى ممكن هون يوقف عنه، هون بتصير مشكلة أكبر، بيصير راضخ للمروج أو للتاجر. وصارت عدة عمليات للأسف مش فقط بمدينة طرابلس وغير طرابلس، ولكن هلأ الإعلام ضوى أكثر على مدينة طرابلس بالنسبة للشباب اللي عم بيقوموا فيه من توقيفات وغير توقيفات لهول المروجين والتجار والكميات اللي عم تنضبط. عم تصير هيدي موضوع الترويج مش بس فقط بين الشباب، حتى بين الإناث، وهيدي المشكلة الأخطر هون، لأنه بتعرفي أنه موضوع

0: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة أمية أستراليا.
2: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل. حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
2: العودة للعمل

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: حادثة طائرة فلاي دبي، عمل إرهابي، أهالي الجنوب يمنون النفس بالعودة إلى بيوتهم، وفي النشرة أيضا الأطفال يدفعون الثمن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. عملية إرهابية، هذا ما توصلت إليه التحقيقات في الإمارات مع مساعد قائد طائرة فلاي دبي همام الهمامي. جاءت هذه المعطيات بعد أقل من 24 ساعة على ما ألمح إليه المستشار أنور جرجاش لجهة العمل الإرهابي، وهو عاد اليوم وأكد أن الهجوم الإرهابي الأحدث يوصل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنتهي. إذن المرحلة الأولى من التحقيقات انتهت. مساعد قائد الطائرة كان ينوي القيام بعمل إرهابي. المرحلة الثانية يفترض أن تكون قد بدأت، وهي: هل هناك جهة تقف وراءه؟ وهل قام بالعمل من تلقاء نفسه؟ الجواب على هذين السؤالين يفتح الكثير من الاحتمالات ويعيد ملف الإرهاب جوا إلى واجهة اهتمام الدول وتحديدا أجهزة الاستخبارات فيها، خصوصا أنه بدأ التنقيب في ملف مساعد قائد الطائرة، وهل هو متأثر بفكر عقائدي معين. لبنانيا ومتابعة لملف المحروقات وتحديدا رسم 300,000 ليرة، يعقد مطلع الأسبوع في السرايا اجتماع لبحث كيفية الوصول إلى معالجة لهذا الأمر، وهناك مقترحات من بينها تجزئة المبلغ إلى شطور بحسب تحرك الأسعار. إذن بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة والارتفاع الكبير في الأسعار، كان الأطفال أكثر من دفع الثمن. أرقام مخيفة يكشفها أحدث تقرير لليونيسف: 22% من العائلات ينام أطفالها جائعين.
3: طفل عم ينام جوعان، طفل تاني عم يترك مدرسته ليشتغل، وطفل تالت عم يحمل خوف أكبر من عمره. هيدي مش قصص منفصلة، هيدا واقع عم تعكسه أرقام اليونيسف الجديدة عن كل الأطفال المقيمين بلبنان. تخيلوا أنه 4 عائلات من كل 5 ما عادت قادرة بسهولة تأمن احتياجاتها الأساسية، ولهيك بتقريرها الجديد اليونيسف بتحذر من أزمة عم تطال الأطفال تحديداً. ف 22% من العائلات قالت أنه أطفالها ناموا جوعانين، وبالنسبة للأطفال تحت 5 سنين بس 10% من العائلات قادرة تأمن نظام غذائي صحيح. أما العلاج ف 31% من الأسر قالت أنه أطفالها ما حصلوا على الرعاية الصحية اللي كانوا بحاجة إليها، والسبب الأساسي هو عدم القدرة على تحمل الكلفة. طيب وين دور اليونيسف بتخفيض هالأرقام اللي بتعكس واقع صعب جداً على أطفالنا؟
4: It's really hard in, as I said earlier, in kind of conflict settings because everything is unsettled. But we are working hard here to try to get children back into schools, which is, you know, that involves sometimes helping to get the school rehabilitated so that it's functional, or finding other places where children can go. So that is a top priority for us. Also working with families to try to make sure that their nutrition is okay, that children are getting immunized, which is critical for children when they're born, and then getting nutrition early on. I mean, all of the pieces, if you just think about your life, all the things that children need, that's what UNICEF is trying to do as a whole, is to try to make sure that children are protected in these settings.
3: هيدا كله بمال، والأطفال يلي عم ينقتلوا خلال الحرب الإسرائيلية بمال تاني. فمن 2 أدار 2026 قتل 261 طفل وأصيب 1056، يعني حوالي 7 أطفال بين قتيل وجريح يومياً خلال 6 شهور. ولأنه الحرب ما عم تترك بس أبنية مهدمة، بل عم تترك خوف جوا الأطفال، اليونيسف بتقول إنها مستمرة بتقديم المساعدة، من علاج الأطفال المصابين إلى دعم الأسر النازحة وتأمين الإمدادات للمراكز الطبية ومراكز الإيواء. ولكن هي عم تواجه نقص بالتمويل، وحالياً أمنت 54% من المبلغ المطلوب للبنان، بس هالشي ما بيعني إنه ما رح تساعد الأطفال اللي بحاجة، ولكن عم بتركز مواردها المحدودة على الحالات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وبتحاول توصل لعدد أكبر من الأطفال الأكثر ضعفاً مع السعي الدائم لتأمين مصادر تمويل محلية أو خارجية.
4: It's always challenging to get resources, but it's part of the reason that I came here, right? To bring attention to what's happening here so that the donor countries understand what the challenges are. We try to say, look, here's something you may not have known is happening and please pay attention to it. We mobilize resources from them. We also do a lot of work with the private sector and try to get resources from the private sector and say, look, you know, country like Lebanon, you want to invest in this country. Ultimately, you want to have a workforce that's in good shape and children who are healthy and educated, that's helpful because then eventually maybe they'll be good customers for you or whatever, sort of depending on what the private sector is. But we do a lot of that work. And then finally, we work with the World Bank and the regional development banks and try to get them to leverage the resources they have because they actually have usually have much more in the way of large amounts of resources that they can bring to bear. And then UNICEF will come in and work with them to do that effectively.
3: بالنهاية كرقم بهالتقرير هو طفل. طفل كان لازم يكون بالمدرسة عم يلعب عم يتعلم وعم يحلم مش عم يفكر إذا بكرة رح يكون عنده أكل علاج مدرسة أو حتى حياة.
0: الأطفال الباحثون عن حقهم في العيش وسط كل هذا الدمار هم جزء من الصورة القاسية التي أفرزتها الحرب ولا سيما في الجنوب. هناك حيث لا يزال الأهالي يمنون النفس بالعودة إلى بيتهم وأرضهم حتى لو للحظات.
5: على ركام منزله في النبطي الفوأة يقف جهاد غندور الذي عاد إلى بلدته لا ليسكن بيته بل يجمع بعض ملابس الشتاء ويتفقد ما تبقى من أشجار الزيتون التي دمرتها القذائف. بالأمس استغل أبناء النبطي الفوأة هدوء الغارات الذي رافق زيارة رئيس الحكومة نواف سلام وعادوا إلى بلدتهم بعد أشهر من الغياب. منهم من عاد لقطف الزيتون ومنهم من جاء لنقل ما أمكن من أغراض منزله. في الحقول يتنقل جهاد بين أشجاره العتيقة فيما يدفعه تعلقه بالأرض إلى المجازفة بالعودة أسبوعيا رغم المخاطر التي تحيط بالبلدة.
6: كم هذا جمعة بيجي يعني أنا بجانب خالي يعني هيك مثل ما شايف الدمار والرحم الله يعني الله يعني شو بنسيب نفطيف هو مش محتلة بس محتلة بالقصف يعني بس شوفوا خذا ويعرفوا أنا بيجي يعني بكون مكافأ مني ما يعني عادي بس في ضرب بيجي قصف للميلة تحت صب ميفاذون صب زويتر لتحت
7: هون شو كان عندك ليك المنطقة شو تغير
6: هيدي هون كله هيدا ليك رومين كان هون رومين وكدنيا هون كله زعتر هوني كلال آخر كله هيدا لك زيتون هي كان زرع فول كان زرع حمص زرع بصل ايه شو هلا بستان ليمون وفندق كله أنا.
7: كله راح
5: اما زينب فعادت الى منزلها تحمل غصن الزيتون وتقطف حباته وتختصر حنينها بعباره اشتقت لزيتون بيتي.
8: ما في أوصف لك الشعور مش بس أنا وعم أقطف زيتون أول ما بدنا نفوت يعني على منطقتنا على بلدنا على بيتنا شعور ما بينوصف.
5: النبطية الفوأة التي لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال محتلة بالنار وسط الدمار الذي طال منازلها وأحيائها ومعالمها التاريخية. مشهد عودة الأهالي سيرا على الأقدام أعاد إلى الأذهان مشهد تحرير أرنون عام 1999 فيما تتصاعد مخاوفهم من أن تلقى بلدتهم مصير المنصوري. من ساحتها القديمة إلى أحيائها وحقولها تبدلت معالم النبطي الفوأة لكن شوق أهلها إليها لم يتبدل. زيارة لم تتجاوز الساعة تجددت خلالها الحياة في البلدة فيما بقيت مطالب الأهالي واضحة عودة آمنة انتشار الجيش اللبناني واستعادة الحياة في منازلهم وأرضهم.
2: حلم العودة لا يزال يصطدم بالاحتلال والغارات والاستهدافات المدفعية التي لم تتوقف والتي تجددت أمس على بلدة النبطي الفوقة حيث شن الطيران الحربي أكثر من غارة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز طال البلدة ودوحة كفر رمان. كذلك امتدت الغارات لتستهدف بلدات بني حيان والقنطرة ووادي الحجير ومنذ قليل كفر تبنيت فيما تواصلت التفجيرات في المنصور وحولة وبرعشيت. وفوق كل ذلك في يوميات الجنوبيين قلق من نوع آخر، إنذارات خاطئة تطلق وراء الحدود وتثير القلق من تجدد الحرب بشكل واسع.
9: شو عم بصير؟ في مسيرة؟
10: بلشت؟
9: يا رب تكون طيور.
11: أحياناً كل هالأسئلة بتبلش قبل ما تبين الحقيقة. إنذار على الحدود، خبر بينتشر بثواني، عيون على السما، تليفونات بالإيد ومجموعات واتساب عم تحاول تعرف في شي طلع من لبنان. بعد شوي الجواب تشخيص خاطئ. هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة خلال أيلول. باثنين الشهر انطلقت إنذارات قرب الحدود الجنوبية بعد ما رصدت الرادارات الإسرائيلية هدف جوي مشبوه وأطلقت باتجاهه صواريخ اعتراضية. بعد التحقيق قال الجيش الإسرائيلي أنه ما كان في مسيرة معادية، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه الجسم المرصود كان على الأرجح طيور. وتكررت التشخيصات الخاطئة بعشرة وسبعتاش وواحد وعشرين أيلول. طيب كيف ممكن طير يعمل كل هالبلبلة؟ الرادار أساساً ما بيطلع على السماء وبيقول هيدي مسيرة وهيدا طير. هو بيبعت موجات بيقرأ الإشارة يلي بتصدر عن الجسم، حجمه التقريبي وسرعته واتجاهه وحركته. والمشكلة إن المسيرات الصغيرة والطيور عندهم شيء مشترك، صغار وبيطيروا على ارتفاع منخفض وسرعتهم ممكن تكون متقاربة. لهيك أنظمة الرادار المتطورة بتحاول تروح أبعد وبتقرأ حتى الحركة الدقيقة للجسم، مثل دوران مراوح المسيرة بيعطي نمط ورفرفة جناحات الطير بتعطي نمط تاني. بس حتى مع هالتكنولوجيا التمييز مش دايما كامل، خصوصا مع التشويش والمسافة وزاوية الرصد وطبيعة التضاريس الجغرافية. وببعض الحالات القصة ما بتوقف هون. ب17 أيلول مثلا طلع إنذار حول دخول مسيرة، من بعده أطلق صاروخ اعتراضي، وهيدا الإطلاق نفسه أدى لإنذارات إضافية من صواريخ وقذائف بالمنطقة. بس على الجهة اللبنانية كل هالتفاصيل التقنية ما بتكون معروفة بهاللحظة. المعروف شيء واحد، في إنذار على الحدود، ومن هون ببلش إنذار من نوع تاني بيحمل قلق من احتمالات الحرب وأسئلة بتبقى معلقة لفترة طويلة قبل ما يوصل الخبر اليقين. ببلد عانى سنوات من المسيرات والغارات والصواريخ والإنذارات، المسافة بين عبارة هدف مشبوه وعبارة تشخيص خاطئ بتكون كافية حتى يسيطر القلق ويفتح الجروحات.
2: تتابعون بعد الفاصل. احتجاجات الطلاب في فرنسا أزمة مستمرة. ماذا عن أسعار النفط؟

0: أهلا بكم من جديد. حادثة فلاي دبي لا تزال تتفاعل، وليعهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل راشد يزور كابتن الطائرة في المستشفى مشيدا بشجاعة ومسؤولية طيار فلاي دبي وبحرصه على حياة الناس. فماذا في آخر مستجدات ما حصل يوم الأربعاء الماضي؟
1: هيدا هو اللي طعن كابتن طائرة فلاي دبي اللي كانت متجهة

0: حبيت.
1: دائما نتمنى الخير بكل لحظة مع انتهاء كل ساعة واقتراب ساعة جديدة، مع كل ما نقفل ساعة أو نفتح باب ساعة جديدة نتمنى أنه تتجدد أيامكم والوعود يلي وعدتوها للرب أنه ننفذها. ندعيكم معنا لحتى ينور أيامنا ويساعدنا لنوصل لأهدافنا. الله معكم. The biggest, biggest, biggest hits. من راديو كو ام بي مع تحياتي لكم وليد توفيق. From the biggest singers. مع كورتوني كيوان. بلاكي ما فيه. على إزاعة كو ام بي أستراليا. إلشي عطيك. Only on كو ام بي.
2: تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت، قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة EasyElectricSEC.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحة شي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.

0: قال أحد الحكماء على المرء أن ينتظر حلول المساء ليعرف كم كان نهاره عظيما.
1: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: انعطف يساراً للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يميناً للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
3: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
4: لبنان في غرفة الانتظار.
5: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات كريستال كوزال، بيير البيع وشادي عقاد.

0: الأوضاع الحياتية تتصدر الواجهة واحتمال تراجع أسعار النفط عالميا. المخدرات تغزو طرابلس، تقرير خاص في سياق النشرة. والتحقيقات كشفت محاولة إرهابية على رحلة فلاي دبي.
1: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI، وأسعد الله مساءكم.
0: هدوء في السياسة والمواقف فيما ميدان الجنوب على حاله، حيث اجلت تفجيرات جديدة في المنصور ومجد الزون وحولة والقنطرة، وترافقت مع قصف مدفعي استهدف بلدتي طلوسة وبني حيان في قضاء مرجعيون. وهذا المساء يسجل قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على الخيام في قضاء مرجعيون وقصف على النبطي الفوقع. حياتيا، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس إن أسعار النفط والمحروقات مرشحة إلى التراجع قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، وذلك بعد قرارات للرئيس الأمريكي ومجموعة السبعة.
1: وفي بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش.
0: البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي استقبل في بكركي وزير الاتصالات شارل الحاج، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتب عبر اكس: الاستنتاج المنطقي في كل السردية السابقة بأن أسلو الفلسطيني ولد ميتا، وأن أسلو اللبناني على الطريق، وأن لا حدود للمطالب الإسرائيلية والمطامع سوى مزيد من التوسع للسيطرة على الأرض والمياه مع إمكانية قيام مستوطنات أسلو.
0: الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيئة كشف عبر برنامج بالأول أن لبنان بعيد كل البعد من أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
2: نحن عارفين شو بده صندوق النقد، ولكن نحن ما عم نعمل مش اللي بده صندوق النقد، اللي مصلحتنا يتطبق وبذات الوقت بيضبط مع صندوق النقد. نحن اليوم عايشين بحالة يعني فوضى اقتصادية مالية، كل واحد عم يمشي بطريق معين، ولكن الشيخ دوركاستر اليوم بالموضوع الاقتصادي المالي فعلا غائب.
0: المخدرات تغزو طرابلس ومخاوف من تفاقم الظاهرة، التقرير لروع الرفاعي.
3: تتفاقم آفة المخدرات في طرابلس والشمال مع انتشار المروجين في الشوارع، ما دفع بعض المواطنين إلى ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم في ظل شكاوى من ضعف الملاحقة الأمنية ومخاوف من تفشي ظاهرة الأمن الذاتي. ابن باب التبانة خالد الراعي تحدث إلى صوت لبنان.
4: اتضح لنا هلأ أنه هي من المخدرات، هي مواد كيميائية عم تجي بياخذوا حبة حبتين ثلاثة أربعة، بعد جمعتين ثلاث جمع عم تلاقيه روح سنينه، عم تلاقيه بلش يتصرف تصرفات منها طبيعية، عم تلاقيه صار يحكي حوله، صار يتهيأ له تهيؤات.
3: رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد عثمان أكد أن الظاهرة تشمل مختلف المناطق اللبنانية، لكن الإضاءة تبقى في طرابلس.
5: بيقولك إنه اللي بيتعاطى ما بيتوقف، ولكن هون الخطورة بهذا الموضوع صار في استغلال للمروجين لبعض الأشخاص اللي هن مرضى مخدرات بيتعاطوا المخدرات في موضوع الترويج. مش بس فقط بين الشباب، حتى بين الإناث، وهيدي المشكلة الأخطر هون. في ناس مروجين معروفين بألقاب مثل أبو فتيح، أبو سلة، أبو شيكوش، أبو ملقط، عشان ما حدا يعرف شو أسمائهم.
3: عثمان ناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية التحرك.
5: بدي أطلب من معالي وزير الداخلية أنه يدعم مكاتب مكافحة المخدرات بالعديد. هون بدنا نحن تصنيف لموضوع السجون. كمان نوجه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية.
3: بين البطالة والانهيار الاقتصادي تتزايد المخاطر التي تهدد الشباب، ما يستدعي تحركا عاجلا لمواجهة هذه الأفة والحد من تداعياتها الاجتماعية والأمنية. من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان.
1: صيدا تتحضر لإطلاق فعاليات اختيارها عاصمة للثقافة والحوار 2027، التفاصيل مع رئيف الملاح.
6: لن يكون عام 2027 كغيره من الأعوام بالنسبة لعروسة المتوسط وعاصمة الجنوب صيدا، فالأنظار ستتجه إليها بعدما تم اختياره عاصمة للثقافة والحوار بالشراكة مع مدينة كورتوبا الإسبانية بهدف تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المدينتين. التحضيرات والاستعدادات لهذا الحدث تتواصل على قدم وساق بين وزارات الثقافة والخارجية والسياحة ومؤسسة الحرير للتنمية البشرية وبلدية صيدا. وفي هذا الإطار استقبل أمس رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، وضم الوفد مديرة الشؤون الاقتصادية في الوزارة السفيرة لنا المقدم والمستشار في مديرية الشؤون الاقتصادية مروان فرانسيس. وحضر اللقاء رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية صيدا هشام جرادي ومستشارة رئيس البلدية وفاء شعيب، حيث تمحور الاجتماع حول سبل التعاون والدعم الذي يمكن أن تقدمه وزارة الخارجية لدعم وإنجاح هذا الحدث الثقافي والدولي البارز. رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية صيدا هشام جرادي أكد لصوت لبنان على أهمية هذا اللقب لصيدا، لأنه يسلط الضوء على تاريخ وتراث وموقع المدينة.
7: المدينة فيها تشتغل وتنظم هيك موضوع كبير دولي، ومن خلال انه كمان نحن ما تنسى نحن عنا البنية التحتية والخدمات هي كلها لازم تكون مواكبة للحدث هيدا، وتكون يعني مش بس لانه صيدا عاصمة الثقافة والحوار، هيدا لازم يكون بكل ايام السنة.
6: ودعا جرادي عبر صوت لبنان العديد من الوزارات للانضمام لتوقيع مذكرات تفاهم مع بلدية صيدا حول هذا الحدث.
7: ونحن مع وزارة الثقافة عملنا MOU بالتوجه انه نعمل كمان MOU مع وزارة السياحة، ومبارح زيارة السفراء الموجودين بوزارة الخارجية كمان شو فيها تقدم لنا وزارة الخارجية من تسهيلات ومن تبادل افكار وهيك ودعم. يعني بالمبدأ هول الوزارات اللي كانوا بين الثقافة والسياحة والخارجية، وأكيد إن شاء الله في وزارات تانية بركة بتنضم.
6: صيدا تفوقت في المتوسط وفازت بلقب عاصمة الثقافة والحوار لعام 2027، وأهميته إبرازها على خارطة الثقافة والحوار كونها أقدم مدينة على المتوسط وغناها بإرث تاريخي وحضاري وثقافي وسياحي. من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.
1: كشف موقع أكسيوس أن السعودية تخطط لهجوم واسع النطاق ضد الحوثيين، لكن الولايات المتحدة لن تنضم إليه في الوقت الراهن. وصرح مسؤول أمريكي بأن السعوديين يخططون لهذه العملية منذ أسابيع، وأن القيادة السعودية وافقت على الخطط قبل أيام. إلى ذلك قال قائد عسكري يمني أن قواته كسرت محاولات الحوثيين للسيطرة على جبل هان لحصار مدينة تعز بعد اشتباكات معهم طوال الليلة الماضية. وإلى الإمارات، حيث أعلن النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي أن التحقيقات في واقعة إحدى رحلات فلاي دبي لا زالت جارية، وقد كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية خلال الرحلة مستخدما فأس الطوارئ. وعلق مستشار رئيس الإمارات على العملية بالقول إنها إنذار جديد بأن مواجهة الإرهاب لم تنتهي. وإلى نشرة الأحوال الجوية، الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لا سيما فوق الجبال وفي الداخل، يتحول خلال الليل إلى غائم جزئيا.

0: عبر أثير تو إم إي أستراليا. نعود لمتابعة الفترة برفقتكم. خليكم معنا أكيد, منوعاتنا عديدة والمحطات الغنائية ملونة.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة. وصف أنا فيك صفن عمر.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أهلنا أيها الرب يسوع أن نحتفل بعيد ارتفاع صليبك المجيد بالتهاليل والترانيم المقدسة، وعندما تظهر في اليوم الآخر وتبدو علامة صليبك أكثر إشعاعا من الشمس، ضمنا إليك واغمرنا بنورك الأبدي، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك.

المجد والإكرام إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا لرعيته ووضعها سق خلاص لميراثه ورفع بها شأن بيعته.

بهم وشرفت المعترفين بظفرهم. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن يكون عند ارتفاع درع الارتفاع

أبيعتك المقدسة دبر رعاتها، زين بالفضاء الكهنتها، نقي شمامستها،

إله أرح في مساكن النور إخوتنا وأخواتنا الراقدين على رجائك.

اقبل يا ربنا يسوع المسيح هذه الصلوات والعطور التي قدمناها في ذكرى ارتفاع صليبك الكريم، وليكن رسمه دوما نصب عيوننا ليقوينا على المسير معك حتى الموت والقيام عن يمينك، فنعيد عيد انتصارك الأبدي ونمجدك وأباك وروحك القدوس.

0: أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد.
1: يا صالح.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي وبارك يا سيد.
1: المجد لسيدي بولس والرسل والتحيل مراحل الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الدير وهذه الرعية وأبنائهما وزوارهما إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي اقتدوا بي وانظروا إلى الذين يسلكون على مثالنا، فكثير من أولئك الذين كنت أكلمكم عنهم مراراً وأكلمكم عنهم الآن باكياً يسلكون كأعداء لصليب المسيح، أولئك الذين عاقبتهم الهلاك، أولئك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في عارهم وفي أمور الأرض همهم، أما نحن فمدينتنا في السماوات ومنها ننتظر الرب يسوع المسيح مخلصاً، وهو سيغير جسد هواننا فيجعله على صورة جسد مجده وفقاً لعمل قدرته التي بها يخضع لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وأنتم فرحي وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء، والتسبيح لله دائماً.

0: ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
1: كونوا في السكون.

0: الحين.
1: قال الرب يسوع: إن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، فسوف يقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويأتون بآيات عظيمة وخوارق ليضلوا المختارين أنفسهم لو قدروا. ها إني قد أنبأتكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، أو ها هو في داخل البيت فلا تصدقوا. فكما أن البرق يومد في المشارق ويسطع حتى المغارب، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. حيث تكون الجثة هناك تجتمع النصور، وحالا بعد ضيق تلك الأيام الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر في السماء علامة ابن الإنسان، فتنتحب قبائل الأرض كلها وترى ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته ينفخون في بوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقاصي السماوات إلى أقاصيها. حقا والأمان لجميعكم.

0: مجد لله. اخوتي بالانجيل اليوم يسوع عم بيحذرنا من شغلة، عم بيقلنا انه ما نركض ورا حدا عم بيقلنا ليكو المسيح هون اجا يما هونيك، لانه اوقات نحن منفتش عن الله باشياء كبيرة بحياتنا، مثلا مثل عجيبة، مثل حدث قوي منشوفه منفكر انه اذا شفنا شيء منه طبيعي ساعتها منعرف انه الله موجود. بس يسوع اليوم عم بيقلنا ما تضيعوا المسيح، ما تضيعوني انتو وعم تفتشوا علي، لانه يمكن المسيح يكون حدنا ونحن منا عارفين، يمكن يكون حاضر بصلاة صغيرة عم نصليها، يمكن بمساعدة حدا محتاج عم نساعده، يمكن بموقف مع جارنا مع قريبنا فينا نرد عليه بأسوة وما ردينا عليه. وبعدين يسوع بالإنجيل بيحكي عن مجيئه الثاني، وهون في سؤال يمكن أهم من كل شيء عم نقوله، مش أي متى رح يجي يسوع مرة تانية، السؤال هو كيف رح بيلاقينا يسوع لما يجي بالمرة الثانية، لأنه نحن أوقات منعيش وكأنه في عنا وقت كتير بحياتنا، وبحين أنه ما حدا ضامن بعد دقيقة شو بيصير معه. منقول بكرة رح منتوب، بكرة رح برجع صلي، بكرة رح بسامح، بكرة رح بقرب من الله أكتر. والإنجيل اليوم عم بيقلنا ما تأجل العلاقة مع يسوع، ما حدا منكم يأجل علاقته مع يسوع، لأنه الاستعداد لمجيء يسوع مش أنه نعرف التاريخ والساعة اللي رح يجي فيها، لا، الاستعداد أنه نعيش اليوم بطريقة إذا المسيح إجا ما نضطر نغير شيء بآخر لحظة بحياتنا. وهون خلونا هيك نتخيل شيء صغير، إذا إجا اليوم يسوع مثل ما عم بيقول بالإنجيل مجيئه الثاني، إجا اليوم ودق عبابنا، شو رح بيلاقي؟ تخيلوا هالمنظر، مش بكرة إجا ولا بعد سنة، إجا اليوم، إجا شو رح بيلاقي؟ رح بيلاقي شخص خايف، رح بيلاقي شخص زعلان، رح بيلاقي شخص حائد على غيره، شو رح بيلاقي؟ أو رح بيلاقي قلب بعده عم بيحاول يجرب يوم بعد يوم يعيش مع يسوع. يمكن ما فينا نعرف أي متى رح يجي يسوع مثل ما عم نقول، بس في شغلة واحدة نحنا فينا نقررها بحياتنا، أنه لما يجي يسوع ما بدي يكون بعيد عنه وغريب عنه، هيدا أهم شيء، بدي يكون هو الشخص والإله يلي كنت عم بعيش معه كل يوم، وهيدا قرار شخصي فيي أخده أنا، لأنه بالنهاية الاستعداد للمسيح مش أنه نخاف من اليوم يلي رح يجي فيه، لا، الاستعداد الحقيقي هو أنه نعيش اليوم معه كرمال لما يجي نحس أنه نحن أخيرا وصلنا لعند الشخص والإله يلي كنا كل عمرنا عم نحضر حالنا لمجيئه. أمين. نؤمن بإله واحد.
1: ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهر، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله، مولود غير مساو للآب في الجو، الذي به كان كن، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد الله صلى الله عليه وسلم، ألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب، فصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآن، وأيضا يأتي بمجد عظيم يحيين الأحياء والأموات الذي لا فناء لمحيي، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب يشهد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة ونترجى قيامة الموتى والحياة.
0: يتلوت مدحيه ضلوه والوطلوه دم حادي طليوت وينفسوه طيبوت اخ اعولي البيت.

أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حصلوا رضا الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية ولدة الله مريم، ومر يوسف ومر شربل، والقديسة رفقة ومر نعمطلة، والطوبوي الأخ إسفين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشاهدين.

0: من تبع الديسلاب نافور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب له السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لغش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا أباء الأحباء، والسلام لكم يا خدام.

0: الشحن لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد.
1: ومع روحك.
0: لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا.
1: إنها لديك يا الله.
0: لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين:
1: قدوس قدوس قدوس أنت أيها الرب القوي إله الصباح. السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. شعنا في الأعالي. بارك التي أتى وسوف يأتي. شعنا في الأعالي.
0: إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومها ودقدم حشود لي معبد حايك.

فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك.

0: ما ألهبها سعة النحباء ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع تقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين.
1: ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس.

0: فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مرلون الرابع عشر بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، ومار أنطوان شرب المطرانينا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكون متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب.
1: واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم، ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
1: اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومرمرون ومر شربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافين الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب.
2: يا رب ارحم.
0: اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان، اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنهما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم.
2: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفنا بغير
0: معنى. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد.
3: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد.
0: آمنا. وتقدمنا نختم ونكسر هذا القربان الخبز السماوي جسد الكريم.

0: يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا
1: قرب ذاته لي، يا حملا صار لنفسه حبرا مقن، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك، فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد.
0: نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: أبانا الذي في السماوات. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر لأن لك الملك والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن.

0: جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله وأقبل البركة من الرب.
1: بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحي. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان.
1: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة.
0: آمين. Oh, no.

Rabbonina. Grazie a tutti.

0: أخوتي الأحبة، قديستنا اليوم 8:15 40 المرحوم نزيه روبير طرباي من تنورين، 10:15 40 المرحوم جون نصيف الخوري من دير الأحمر، 11:15 جنازة السنة للمرحومة أولغا شديق من بشري، والساعة 5:30 40 المرحومة هايدي بعلبكي زوجة شربي الوهبي من دوما، نهار التنعيم 25 الأول عيد القديسي فوستينا، القديسات 6:15 و7:30 صباحا، 6 مساء الجمعة، 29 الأول ذكرى أعلان قداسة مار شربي، القديسات 6:15 7:30 صباحا و6 مساء السبت، 10 تشرين الأول الساعة 4 بعد الظهر 40 المرحومة دنيا طويل زوجة منصور اندراوس من شكا. الأحد 11 تشرين الأول الأحد الرابع بعد الصليب، 10:15 جنازة السنة للمرحوم مايكل فرانسيس صيفي من حردين، 11:15 تذكاري للمرحومة لور ألبير النجار من بشري، الساعة 2 بعد الظهر 40 المرحوم ريموند ديب الطويل من شكا، الساعة 4 بعد الظهر 40 المرحوم إلياس يوسف البزعوني من الدمان، الساعة 5:30 قداس لأبناء بصلوئيت الأحياء والأموات بمناسبة عيد مار ساركيس وباخوس بدعوة من جمعية بصلوئيت. بمناسبة ذكرى تقديس مار شربي ندعوكم إلى قداس احتفالي يوم الأربعاء 7 تشرين الأول الساعة 6 مساء ويليه اللايت شو عن الإفخارستية بحياة مار شربي، وليعاد العرض كل مساء بعد القداس لغاية يوم السبت 10 تشرين الأول ضمنا. تحتفل رعية مار شربي بالقربانية الأولى لذوي القدرات الخاصة يوم السبت 24 تشرين الأول. للمزيد من المعلومات أرجاء اتصال بمكتب الرعية. من يرغب بالانضمام إلى الأخوية أرجاء الاتصال بمكتب الرعية أو بأحد أعضاء الأخوية. يمكنكم طلب بونبونية لجميع المناسبات من السوفينير شوب. إذا كان عندكم أحد أي شكوى أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء، الرجاء الاتصال بمكتب الرعية. الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماءهم موجودة ضمن نشرة قديشات، وكما ونسر كل من له تعب وأحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. توفي في لبنان المرحوم جوزيف طوبية الأزي من الجية، القداسة راحت نفسه يوم الأحد 4 تشرين الأول الساعة 4 بعد الظهر. توفي في لبنان المرحوم حنا طنوس يغبوني طوق من بشري، القداسة راحت نفسه يوم الاثنين 5 تشرين الأول الساعة 7:15 مساء. توفي في سيدني المرحوم أنطونيوس سعيد نعيم من طرزة، التعازي نهار الأربعاء بهول البحيري على 41 ووتر ستريت، والدفن يوم الخميس 8 تشرين الأول الساعة 9:30 صباحا. توفي في لبنان المرحوم يوسف جرجس أيوب من كهف الملول، قداس الأربعين اللي راحت نفسه يوم السبت 17 تشرين الأول الساعة 4 بعد الظهر. الراحة الدائمة أعطهم يا رب، فلتسترح نفوسهم بالسلام. يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم.
1: نشكرك أيها الأب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لتخجلنا بخطايانا، بل اعددنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتمها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد.

0: عبر اثير تو امي استراليا. الله معكم متابعين الفتره برفقتكم، واكيد بعد شوي بنرجع.
1: قناه الملكوت متاحه الان على تطبيق ماي سات جو. قناه الملكوت قناه مسيحيه تقدم الكتاب المقدس بامانه من خلال برامجها الروحيه المتنوعه. تابعونا اليوم على ماي سات جو او kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة.

0: قلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية تابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
2: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلا فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. وين تريجري بليس ملبورن.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. في عناوين نشرة الليلة: حادثة طائرة فلاي دبي، عمل إرهابي، أهالي الجنوب يمنون النفس بالعودة إلى بيوتهم، وفي النشرة أيضا الأطفال يدفعون الثمن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. عملية إرهابية، هذا ما توصلت إليه التحقيقات في الإمارات مع مساعد قائد طائرة فلاي دبي همام الهمامي. جاءت هذه المعطيات بعد أقل من 24 ساعة على ما ألمح إليه المستشار أنور قرقاش لجهة العمل الإرهابي، وهو عاد اليوم وأكد أن الهجوم الإرهابي الأحدث يوصل تحذيرا جديدا بأن معركة المنطقة ضد التطرف لم تنتهي. إذن المرحلة الأولى من التحقيقات انتهت. مساعد قائد الطائرة كان ينوي القيام بعمل إرهابي. المرحلة الثانية يفترض أن تكون قد بدأت، وهي: هل هناك جهة تقف وراءه؟ وهل قام بالعمل من تلقاء نفسه؟ الجواب على هذين السؤالين يفتح الكثير من الاحتمالات ويعيد ملف الإرهاب جوا إلى واجهة اهتمام الدول وتحديدا أجهزة الاستخبارات فيها، خصوصا أنه بدأ التنقيب في ملف مساعد قائد الطائرة، وهل هو متأثر بفكر عقائدي معين. لبنانيا ومتابعة لملف المحروقات وتحديدا رسم 300,000 ليرة، يعقد مطلع الأسبوع في السرايا اجتماع لبحث كيفية الوصول إلى معالجة لهذا الأمر، وهناك مقترحات من بينها تجزئة المبلغ إلى شطور بحسب تحرك الأسعار. إذن بعد سنوات من الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة والارتفاع الكبير في الأسعار، كان الأطفال أكثر من دفع الثمن. أرقام مخيفة يكشفها أحدث تقرير لليونيسف: 22% من العائلات ينام أطفالها جائعين.
3: طفل عم ينام جوعان، طفل تاني عم يترك مدرسته ليشتغل، وطفل تالت عم يحمل خوف أكبر من عمره. هيدي مش قصص منفصلة، هيدا واقع عم تعكسه أرقام اليونيسف الجديدة عن كل الأطفال المقيمين بلبنان. تخيلوا أنه 4 عائلات من كل 5 ما عادت قادرة بسهولة تأمن احتياجاتها الأساسية، ولهيك بتقريرها الجديد اليونيسف بتحذر من أزمة عم تطال الأطفال تحديداً. ف 22% من العائلات قالت أنه أطفالها ناموا جوعانين، وبالنسبة للأطفال تحت ال5 سنين بس 10% من العائلات قادرة تأمن نظام غذائي صحيح. أما العلاج ف 31% من الأسر قالت أنه أطفالها ما حصلوا على الرعاية الصحية اللي كانوا بحاجة إليها، والسبب الأساسي هو عدم القدرة على تحمل الكلفة. طيب وين دور اليونيسف بتخفيض هالأرقام اللي بتعكس واقع صعب جداً على أطفالنا؟
4: It's really hard in, as I said earlier, in kind of conflict settings because everything is unsettled. But we are working hard here to try to get children back into schools, which is, you know, that involves sometimes helping to get the school rehabilitated so that it's functional, or finding other places where children can go. So that is a top priority for us. Also working with families to try to make sure that their nutrition is okay, that children are getting immunized, which is critical for children when they're born, and then getting nutrition early on. I mean, all of the pieces, if you just think about your life, all the things that children need, that's what UNICEF is trying to do as a whole, is to try to make sure that children are protected in these settings.
3: هيدا كله بمال، والأطفال اللي عم ينقتلوا خلال الحرب الإسرائيلية بمال تاني. فمن 2 أدار 2026 قتل 261 طفل وأصيب 1056، يعني حوالي 7 أطفال بين قتيل وجريح يوميا خلال 6 شهور. ولأنه الحرب ما عم تترك بس أبنية مهدمة، بل عم تترك خوف جوا الأطفال، اليونيسف بتقول إنها مستمرة بتقديم المساعدة، من علاج الأطفال المصابين إلى دعم الأسر النازحة وتأمين الإمدادات للمراكز الطبية ومراكز الإيواء. ولكن هي عم تواجه نقص بالتمويل، وحالياً أمنت 54% من المبلغ المطلوب للبنان، بس هالشي ما بيعني إنه ما رح تساعد الأطفال اللي بحاجة، ولكن عم بتركز مواردها المحدودة على الحالات والاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وبتحاول توصل لعدد أكبر من الأطفال الأكثر ضعفاً مع السعي الدائم لتأمين مصادر تمويل محلية أو خارجية.
4: It's always challenging to get resources, but it's part of the reason that I came here, right? To bring attention to what's happening here so that the donor countries understand what the challenges are. We try to say, look, here's something you may not have known is happening, and please pay attention to it. We mobilize resources from them. We also do a lot of work with the private sector and try to get resources from the private sector and say, look, you know, country like Lebanon, you want to invest in this country. Ultimately, you want to have a workforce that's in good shape and children who are healthy and educated, that's helpful, because then eventually maybe they'll be good customers for you or whatever, sort of depending on what the private sector is. But we do a lot of that work. And then finally, we work with the World Bank and the regional development banks and try to get them to leverage the resources they have, because they actually have usually have much more in the way of large amounts of resources that they can bring to bear. And then UNICEF will come in and work with them to do that effectively.
3: بالنهاية كرقم بهالتقرير هو طفل. طفل كان لازم يكون بالمدرسة عم يلعب عم يتعلم وعم يحلم، مش عم يفكر إذا بكرة رح يكون عنده أكل علاج مدرسة أو حتى حياة.
0: الأطفال الباحثون عن حقهم في العيش وسط كل هذا الدمار هم جزء من الصورة القاسية التي أفرزتها الحرب ولا سيما في الجنوب. هناك حيث لا يزال الأهالي يمنون النفس بالعودة إلى بيتهم وأرضهم حتى لو للحظات.
5: على ركام منزله في النبطي الفوأة يقف جهاد غندور الذي عاد إلى بلدته لا ليسكن بيته بل يجمع بعض ملابس الشتاء ويتفقد ما تبقى من أشجار الزيتون التي دمرتها القذائف. بالأمس استغل أبناء النبطي الفوأة هدوء الغارات الذي رافق زيارة رئيس الحكومة نواف سلام وعادوا إلى بلدتهم بعد أشهر من الغياب. منهم من عاد لقطف الزيتون ومنهم من جاء لنقل ما أمكن من أغراض منزله. في الحقول يتنقل جهاد بين أشجاره العتيقة فيما يدفعه تعلقه بالأرض إلى المجازفة بالعودة أسبوعيا رغم المخاطر التي تحيط بالبلدة.
6: كل نهار جمعة بيجي يعني أنا بجانب من خالي يعني هيك مثل ما شايف الدمار والرحم. الله يعين الله يعين شو بدنا نسوي؟ نظيف هو مش محتلة بس محتلة بالقصف يعني بس شوفوا حدا ويعرفوا أنا بيجي يعني بكون مكافئ مني ما يعني عادي بس في ضرب بيجي قصف للميلة تحت صب ميفاذون صب زويتر لتحت.
7: هون شو كان عندك ليك المنطقة شو تغير؟
6: هيدي هون كله هيدا ليك رومين كان هون رومين وكدنيا هون كله زعتر هوني كلال آخر كله هيدا ليك زيتون كان زرع فول كان زرع حمص زرع بصل ايه شو هذا بستان ليمون وفندق كله
7: كله راح.
5: اما زينب فعادت الى منزلها تحمل غصن الزيتون وتقطف حباته وتختصر حنينها بعباره اشتقت لزيتون بيتي.
8: ما في أوصف لك الشعور مش بس أنا وعم أقطف زيتون أول ما بدنا نفوت يعني على منطقتنا على بلدنا على بيتنا شعور ما بينوصف.
5: النبطية الفوأة التي لم تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال محتلة بالنار وسط الدمار الذي طال منازلها وأحيائها ومعالمها التاريخية. مشهد عودة الأهالي سيرا على الأقدام أعاد إلى الأذهان مشهد تحرير أرنون عام 1999 فيما تتصاعد مخاوفهم من أن تلقى بلدتهم مصير المنصوري. من ساحتها القديمة إلى أحيائها وحقولها تبدلت معالم النبطي الفوأة لكن شوق أهلها إليها لم يتبدل. زيارة لم تتجاوز الساعة تجددت خلالها الحياة في البلدة فيما بقيت مطالب الأهالي واضحة عودة آمنة انتشار الجيش اللبناني واستعادة الحياة في منازلهم وأرضهم.
2: حلم العودة لا يزال يصطدم بالاحتلال والغارات والاستهدافات المدفعية التي لم تتوقف والتي تجددت أمس على بلدة النبطي الفوقة حيث شن الطيران الحربي أكثر من غارة بالتزامن مع قصف مدفعي مركز طال البلدة ودوحة كفر رمان. كذلك امتدت الغارات لتستهدف بلدات بني حيان والقنطرة ووادي الحجير ومنذ قليل كفر تبنيت فيما تواصلت التفجيرات في المنصور وحولة وبراشيت. وفوق كل ذلك في يوميات الجنوبيين قلق من نوع آخر، إنذارات خاطئة تطلق وراء الحدود وتثير القلق من تجدد الحرب بشكل واسع.
9: شو عم بصير؟ في مسيرة؟
10: بلشت؟
9: يا رب تكون طيور.
11: أحياناً كل هالأسئلة بتبلش قبل ما تبين الحقيقة. إنذار على الحدود، خبر بينتشر بثواني، عيون على السما، تليفونات بالإيد ومجموعات واتساب عم تحاول تعرف في شي طلع من لبنان. بعد شوي الجواب تشخيص خاطئ. هذا السيناريو تكرر أكثر من مرة خلال أيلولة. باثنين الشهر انطلقت إنذارات قرب الحدود الجنوبية بعد ما رصدت الرادارات الإسرائيلية هدف جوي مشبوه وأطلقت باتجاهه صواريخ اعتراضية. بعد التحقيق قال الجيش الإسرائيلي أنه ما كان في مسيرة معادية، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه الجسم المرصود كان على الأرجح طيور. وتكررت التشخيصات الخاطئة بعشرة وسبعتاش وواحد وعشرين أيلول. طيب كيف ممكن طير يعمل كل هالبلبلة؟ الرادار أساساً ما بيطلع على السماء وبيقول هيدي مسيرة وهيدا طير. هو بيبعت موجات بيقرأ الإشارة يلي بتصدر عن الجسم، حجمه التقريبي وسرعته واتجاهه وحركته. والمشكلة إن المسيرات الصغيرة والطيور عندهم شيء مشترك، صغار وبيطيروا على ارتفاع منخفض وسرعتهم ممكن تكون متقاربة. لهيك أنظمة الرادار المتطورة بتحاول تروح أبعد وبتقرأ حتى الحركة الدقيقة للجسم، مثل دوران مراوح المسيرة بيعطي نمط ورفرفة جناحات الطير تعطي نمط تاني. بس حتى مع هالتكنولوجيا التمييز مش دايما كامل، خصوصا مع التشويش والمسافة وزاوية الرصد وطبيعة التضاريس الجغرافية. وببعض الحالات القصة ما بتوقف هون. ب17 أيلول مثلا طلع إنذار حول دخول مسيرة.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. نعود لمتابعة هذه الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحضيض. بقي أعضاء فريقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
3: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
4: كل الموسيقى جديدة كلها معنا 2ME Australia.

0: عبر 1638 AM تو ام اي أستراليا. رجعنا لمتابعة الفترة برفقتكم محطاتنا عديدة، ما تروحوا بعيد، خليكن، رح منتابع معكن فقرتنا للي أو فقرات فترتنا لليوم. Only the hits. Just the hits. Just hits. Only the hits. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. أنتم مشاكل أنونيمية مش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
2: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة فلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثة، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم، لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا. On the hour, every hour.
3: First. 2ME Australia. News. ABC News. Hello, Glenn Lauder with the latest from the newsroom. An 18-year-old male P-plater will face bail court in the morning, charged in relation to a crash that's marred Newcastle's pre-NRL grand final celebrations. Hundreds of fans have been lining the road to the M1 motorway to Sydney to farewell the night squad when a car ploughed into a group, injuring 10 people. A 5-year-old girl remains in a critical condition, and the alleged driver of the car has been charged with 9 offences, including dangerous and negligent driving, occasioning grievous bodily harm. Australia's energy minister says it's too early to tell if the G7's agreement to release 100 million barrels of diesel and crude oil will lower fuel prices domestically. The agreement between the industrialised countries will see barrels released over 4 months and starts with a substantial release of diesel in the first 20 days. It's targeted at easing global energy supply concerns and prices as the war in the Middle East continues. Experts say cost of living, economic uncertainty and less demand from investors has led to a slowdown in property sales. Economists say the Reserve Bank's decision to lift interest rates to their highest level in 15 years has reduced a person's borrowing capacity. Despite the slowdown in sales, experts don't expect a dramatic drop in house prices. And there's a warning that sharks could be attracted to Perth beaches for several weeks to come, despite the removal of a whale carcass from City Beach. Several sharks have been spotted lurking off some of Perth's most popular beaches in recent days after the carcass washed up at City Beach on Monday, and just over a week after a fatal shark attack at Sorrento. A community ocean swimming group's calling for an expansion of the shark tagging program and for investment in AI-powered drones capable of identifying shark species when the animals come close to shore. ABC News.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. وصف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض بالمضللة، وقال للشرق الأوسط إن هذه المزاعم محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخرابة لليمن. وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وجاء في بيان للقوات المسلحة اليمنية إن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقم وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج، مع تركيز الجهد العمليات على جبهات تعز. قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن اثنين من أعضاء وفد إيران إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم طردهما السبت بعد عدم امتثالهما لطلب المغادرة. وأوضح المسؤول الأمريكي أن طلب المغادرة كان يشمل وفد إيران بالكامل وبشكل فوري، مشيرا إلى أن أحد الدبلوماسيين الإيرانيين غادر ليلة الجمعة والثاني صباح السبت. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي تلقى تحذيرا مسبقا من أن قاعدة فيرفورد في بريطانيا قد تكون هدفا لهجوم إيراني محتمل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن اعتراض اتصالات ساهم في كشف مخطط الهجوم على القاعدة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك غدا في قمة العلمين التشاورية التي تجمع قادة من مصر وإريتريا والسودان والصومال للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الموجز انتهى، ننتقل بعد قليل إلى عبد الله الدرويش.

المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري. حارس المرمى السعودي محمد العويس يستأثر بأضواء الجوهر. الإمارات تتجاوز عمان بهدف وتضرب موعدا مع السعودية في النهائي. جدل ركلات الجزاء تحت مجهر الخبير التحكيمي.

تأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة بعد تغلبه على نظيره القطري بركلات الترجيح، علما أن أشواط المباراة الأصلية والإضافية انتهت بالتعادل السلبي. ونجح المنتخب السعودي في بلوغ المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويأمل أنصار الأخضر بأن يحقق اللقب للمرة الرابعة حين يلاقي نظيره الإماراتي في المباراة النهائية الثلاثاء المقبل. أضرب المنتخب الإماراتي موعدا مع نظيره السعودي في نهائي بطولة كأس الخليج بعدما تغلب على نظيره العماني بهدف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وجاء هدف المنتخب الإماراتي عن طريق عثمان كمارا في الشوط الأول.

0: إلى جدة كالعادة. معنا من هناك مراسلنا نايف الثقيل. أهلا بك نايف. نايف نريد أولا نعرف بعد هذا الفوز والوصول إلى النهائي للمنتخب السعودي, نريد أن نعرف ماذا قال دونس بعد المباراة, كيف وصف هذا الانتصار, ما هي أيضا ردة فعل اللاعبين؟
1: أهلا عبد الله. طبعا هناك كان حديثين لدونس, حديث داخل غرفة الملابس وحديث في المركز أو في المؤتمر الصحفي. دونس ذكر للاعبين بعد نهاية المباراة طبعا بارك لهم وشكرهم, لكن ذكر لهم أنه إلى الآن لم نحقق شيء, ما دام لم يعني نكسب اللقب في النهائي فلم يحقق المنتخب السعودي أي إنجاز, وطالبهم بالتركيز بشكل أكبر على المباراة المقبلة. وغدا يعني سيكون هناك اجتماع لمناقشة مستضيفة يعني للملاحظات التي دونها على بعض اللاعبين. في المؤتمر الصحفي دونس ذكر أن الطريقة التي لعب بها المنتخب القطري ب 11 لاعب في المنطقة الخلفية يعني ألغى أي أفكار كانت بالنسبة له أو أفكار أيضا تدرب عليها اللاعبين بسبب التكتل الدفاعي المحكم. أيضا تحدث أن على الأقل لدى المنتخب ضربة جزاء واحدة لم يحتسبها الحكم, وقال أني أنا كنت أهدأ على دكة البدلاء أكثر من هدوئي عندما كنت لا مدربا للأندية في الدوري المحلي. أيضا تحدث أنه في مباراة النهائي سيبحث عن أفضل أو أكثر 11 لاعب جاهز في التشكيلة, هو يتعامل مع جميع اللاعبين الأساسيين, لذلك سيبحث عن أفضل 11 لاعب جاهز في التشكيلة غدا. في المقابل يعني اللاعبين ظهر يمكن عبد الله آل سالم وتحدث عن الفوز وعن امتنانه الكبير للكابتن محمد عويس وتصدي لضربات الجزاء.
0: جيد, هذا فيما يخص ردود الأفعال. ماذا عن البرنامج الذي سيتبعه المنتخب من الآن حتى يوم الثلاثاء؟ نتحدث عن تقريبا 48 ساعة على موعد المباراة النهائية.
1: طبعا أنا استفسرت بعد المباراة مباشرة لا سمح الله هل هناك أي إصابات في اللاعب المنتخب السعودي, أكدوا لي المسؤولين أنه لم يشتكي أي لاعب من ألم أو إصابة أو كدمة أو صعوبة في المشي بعد المباراة, وهذا أمر مؤشر يعني طيب للمنتخب السعودي. غدا سيكون هناك فحص طبي للاعبين, هناك سيكون مناقشة ما بين الجهاز الطبي والجهاز اللياقي والمدرب حيال الحصة التدريبية غدا, هل تكون مناصفة جزء من اللاعبين استشفاء والجزء الآخر يؤدي حصة تدريبية كاملة, أو يكون جميع اللاعبين يؤدون حصة استشفائية, سيتم تحديدها غدا بالتأكيد. ولكن يعني الجهاز الطبي والجهاز اللياقي أبلغوا المدرب أنه معظم اللاعبين يعني وصلوا إلى مرحلة الإرهاق, لذلك سيتم المحافظة عليهم قدر الإمكان قبل النهائي حتى لا تظهر أي إصابات ويخسرهم المدرب في بداية مباراة النهائي المقبلة.
0: جيد, واضح. نايف ثقيل مراسل العربية كنت معنا من جدة, شكرا جزيلا لك. ونحن نتوقف مع فاصل المشاهدين ثم نعود لنقول أيضا المنتخب السعودي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج بعد مباراة ماراثونية أمام نظيره القطري.

النتيجة 0-0، الصفر مو نتيجة المباراة، الصفر معك في سفر، لأن بطاقة لايت من مصرف الراجحي رفيقك في السفر، ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

0: ايش فيه؟
1: اوه قصدكم هذا.
0: ترى هذا عليك نوفا نفسه اللي تعرفونه.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: إيمي أستراليا منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة ما تروحوا بعيد، خليكم عبر 1638 AM بعد عنا الكتير راجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: There's only one network with all the coverage. And no.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا من جديد. الله معكم من تابع هذه الفترة مع كل المنوعات المختارة والفقرات لليوم.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة.

0: لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحدي كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
1: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne.
3: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. الوضع اللبناني رهينة إيقاع الساعتين الإسرائيلية والأمريكية، فالانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة جمدت الواقع السياسي الدبلوماسي اللبناني ووضعته في ثلاجة الانتظار. صحيح أن الجميع في انتظار الجولة الجديدة من المفاوضات في تامبا فلوريدا، لكن المرجح أن المفاوضات المذكورة لن تحقق الكثير، فهي أولا جاءت نتيجة ضغط أمريكي كبير، ما يؤكد أن تل أبيب غير متحمسة كثيرا لها، وبالتالي لا يمكن انتظار نتائج كبيرة منها، ثم أنها مفاوضات عسكرية بحت، ما يصعب أكثر فأكثر إمكان أحداث خرق حقيقي فيها. وما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها العسكري، بحيث تكشف الوقائع أن ما تقوم به من قصف وتفجيرات سيؤدي في النتيجة إلى إحكام سيطرتها على جبل الريحان وصولا إلى أطراف جزين. والتصعيد العسكري ليس حكرا على لبنان، فالتطورات في الخليج غير مطمئنة، إذ أفاد موقع أكسيوس أن كبار أعضاء إدارة ترامب للبحث في الحرب مع إيران والتصعيد الحوثي في اليمن. واللافت أن الاجتماع بل في الاجتماع أمران، الأول عدم الإعلان عنه، ما يشير إلى رغبة أمريكية رسمية في إبقاء قراراته سرية، والأمر الثاني أن آخر مرة عقد مثل هذا الاجتماع كان في حزيران 2025، أي قبل أيام قليلة من بدء حرب إسرائيل ضد إيران. فهل تتجه المنطقة إلى تطورات عسكرية دراماتيكية تعيد خلط الأوراق وتمهد لمرحلة سياسية وعسكرية جديدة؟ الجواب قد يكون عند مسؤول إيراني نقلت عنه وكالة بلومبر أن طهران تستعد لموجة أخرى من القصف الأمريكي ستكون أشد ضراوة ربما من الضربات السابقة. لكن قبل مواكبة آخر التطورات المحلية والإقليمية، البداية من ملف إنساني يتعلق بانتظار السجناء معرفة مصير قانون العفو الذي ينطبق عليه المثل القائل لم علّ ولم طلّ. فالسجناء يضربون ويموتون وينتظرون كلمة المجلس الدستوري التي طال انتظارها، فإلى متى؟ تقرير نخلة ضيمه.
1: كل المؤشرات تدل أن السبت المقبل سيكون حاسما على خط تحديد مصير قانون العفو العام، فالمجلس الدستوري منكب على وضع اللمسات الأخيرة على قراره النهائي بالطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لإبطال القانون وسط تكتم حول النتائج.
2: إذا اكتمل نصاب المجلس الدستوري اللي هو 8 أعضاء من أصل 10، يمكن للمجلس بأغلبية 7 من أعضائه أن يأخذ واحد من القرارات الثلاثة، إما أنه يرد الطعن وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل كلي بالتالي بصير القانون كأنه لم يكن، إما أنه يقبل الطعن ويبطل القانون بشكل جزئي بحيث أنه بيبطل بعض المواد الواردة فيه، بتصير هذه المواد كأنها لم تكن وباقي المواد بتصير سارية المفعول بشكل فوري.
1: معلومات الام تي في تشير إلى أن نائب رئيس المجلس الدستوري قد لا يحضر جلسة القرار بسبب حالة صحية دقيقة يمر بها، وبالتالي غياب عضوين في المجلس كاف لإفقاد النصاب، وقد يكون هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا.
2: إذا قطعت مهلة الشهر وما قدر المجلس أمن النصاب، عندها بيصدر قرار برد الطعن، بالتالي بصير القانون نافذ المفعول بشكل فوري.
1: بالانتظار هذه المشاهد حصرية من داخل السجن ليوم السبت تكشف عن وجود 544 سجينا يواصلون الإضراب عن الطعام، في وقت ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 53 بعد تدهور الوضع الصحي لسجينين. وهذا فيديو يظهر أحد السجناء المضربين عن الطعام سقط أرضا مغمى عليه، كما تظهر هنا إحدى سيارات الإسعاف التي وضعت في حالة تأهب لتأمين نقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات، وهي تقوم بنقل سجين من المبنى باء لتلقي العلاج، كما ارتفع عداد الموت ليبلغ 7 سجناء توفوا منذ 12 من آب الماضي، 5 منهم قضوا نتيجة الإضراب عن الطعام. على كل حال الأيام الآتية حاسمة، والإم تي في ستواصل مواكبة الملف والمرة المقبلة بالتفاصيل من داخل غرف السجناء في سجن رومية.
3: الجيش يحبط محاولة إدخال متفجرات عبر سوريا، فمن أرسلها ومن كان ينتظرها في لبنان؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
4: 245 كيلوغراما من التي إن تي شديد الانفجار، 4 عبوات ناسفة، 8 مفجرات وأسلاك خاصة بها، ضبطها الجيش بعد عمليات رصد ومراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية أثناء تهريبها من سوريا إلى لبنان. وعند وصول الدورية فر المهربون باتجاه الأراضي السورية، لكن عملية الضبط شكلت بداية لمسار أوسع من التحقيق امتد إلى تتبع مصدر الشحنة والجهات المرتبطة بها. مصدر مقرب من قيادة الجيش يؤكد للـ MTV أن متابعة الملف تجري بالتنسيق مع السلطات السورية التي أبدت اهتماما بالعملية، وطلبت من الجيش اللبناني تفاصيل وصورا ومعلومات إضافية مرتبطة بهذه الشحنة تحديدا للمساعدة في تتبع العملية والمتورطين فيها. أما هوية الجهة التي تقف خلفها فيقول المصدر نفسه إنه لا يملك حتى الآن معلومات تسمح له بحسمها. في المقابل يشير مصدر آخر مطلع على الملف للـ MTV إلى معطيات تربط الشبكة بحزب الله.
5: أقول بأن عدة صواعق أو عدة متفجرات وهذه الكمية، معنى ذلك بأن هناك تخطيط لإحداث أكثر من أزمة أمنية في منطقة في المناطق اللبنانية، وليس أزمة واحدة. يعني هو موضوع الهروب أو فرار المهربين باتجاه الأراضي السورية، وعادة الفرار يكون باتجاه منطقة عمل آمنة. لذلك الفرار باتجاه الأراضي السورية معنى ذلك بأن لبنانيين، ربما متورط جزء من اللبنانيين، ولكن أي لبنانيين منهم؟
4: والشحنة ليست الأولى على خط سوريا لبنان. في آب ضبط الجيش في جرود عرسال صواريخ جراد من عيار 122 مليمترا هربت من سوريا، وأوقف لبنانيين 2 من أفراد شبكة التهريب. وفي الشهر نفسه أعلنت السلطات السورية أحباط شحنة باتجاه لبنان تضم بنادق آلية وقذائف RPG وتخائر. ضبطيات مختلفة خلال فترة قصيرة تعيد السؤال من الشحنة إلى شبكات العبور نفسها، هل تكرار هذه الضبطيات يدل على مسارات تهريب ثابتة؟ وكيف يمكن تتبع الشبكة من طرفي الحدود؟ التحقيق بين لبنان وسوريا يتركز الآن على تحديد المهربين ومسار الشحنة وهوية المستلم في لبنان. 3 حلقات قد تكشف الجهة التي تقف خلف 0.25 من التي إن تي.
0: ومن تهريب المتفجرات إلى تهريبة أدوية السرطان، من يراقب قرارات وزارة الصحة الاستثنائية حين تتعلق بسلامة مرضى السرطان؟ ملف يفتح أسئلة المناقصات والمحاسبة. تقرير مجدولين اللحام.
6: على الرغم من نشر FDA انذار خطير حول مصنع ريلاينس الهندي وسحب أدويته من السوق الأمريكية، دعا وزير الصحة بلبنان نقباء المهن الطبية وممثلي مصانع ومستوردي الأدوية لتقديم سق براءة للمصنع نفسه بعد ما احتكر 44% من المناقصة الأولى للأدوية والحصة الأكبر من ميزانيتها. ويبدو انتقلنا من أهمية بيانات تسجيل FDA والإيما إلى مزاعم عن أنه هالأدوية معتمدة بالسعودية والأردن من دون إبراز أي دليل.
7: نقاط الإنتاج بالأصناف اللي بتجي على لبنان معتمدة في السعودية ومعتمدة في الأردن، أخذ سعودي FDA وأخذ جورداني FDA.
6: أما الحقيقة بين الأدوية المعتمدتها سعودي FDA على منصتها الرسمية العلنية، فما في أي دواء بايوسيميلر من ريلاينس بينباع أو بيتسوق. هل إذا السعودية بتاخد أدوية جينيريك من ريلاينس يعني فينا نحن ناخد أدوية بايوسيميلر من ريلاينس؟
8: أكيد لا، هذا خطأ كتير كبير، لأنه تصنيع البايوسيميلر والملف تبع البايوسيميلر لازم يتقدم غير كليا عن الجينيريك. البايوسيميلر تتنتجي طالع ملف بدك 5 سنين مينيموم إذا زبط من أول مرة قبل ما تسجليه. أنا كأوديتر بس تشوف هيدا الورنينج إنه ستيريليتي ومايكروبيولوجي، يعني هيدا المعمل كله عنده مشكلة، مش بس one line of production. ليش؟ لأنه هيدا السيستم.
9: هيدول الأدوية ما بكفي نقول إنه بعتناهن على اللابوراتوار ببضع جماعتين اجينا رد اللابوراتوار المختبر وكل شيء تمام، لا، التحاليل لقلن بدها سنين، بدها أشهر، يلي بتتضمن موجول 2 موجول 3 اللي في التحاليل، في التكافؤ، في الجودة، في التعقيم المزبوط. نحن هون عم نقي المواطنين المواطن اللبناني ونعمله حقل تجارب لهيدي الأدوية. مش هيك نحن منطالب بقانون يمر أسرع شيء ممكن ويحاسب كل شخص ما بيطبق الإرشادات وزارة الصحة وإرشادات المنظمة العالمية للصحة.
6: ملف الأدوية الإيرانية والهندية البايوسيميلر عم بيتم التعاطي فيه بالسياسة والإعلام، فمتى يصل إلى القضاء؟
3: في ملف سلامة الطيران المدني، الام تي في مستمرة بسلسلة التقارير، واليوم نكشف حقيقة نهر الغدير، صرف صحي ونفايات وأحد أكبر أسباب جذب الطيور. حسان الرفاعي.
10: رائحة كريهة، هذا ما تعلمونه وليس جديدا، لكن أتعرفون ماذا تتمشقون؟ إنه المسمى نهر الغدير، والواقع أنه صرف صحي صرف. تريدونها بشكل أوضح؟ كل ما خرج من المنازل من مجارير ومعها أكياس نفايات ويضاف إليها بعض ما تنتجه المصانع وبقايا ودماء من المسالخ. مجرى أساسي يصب في البحر مباشرة، معه مجار فرعية ومحطة تكرير تضخ فقط، تستقبل المجارير وشاحنات تنقل الصرف الصحي، وأنبوبان الأول بات على الشاطئ تقريبا والثاني على بعد يقارب الكيلومترين، كلها تصب المياه الآسنة في البحر. وتريدون أن تعرفوا ماذا تجذب؟
11: نهر الغدير من الأساس هو جاذب للطيور عشانه مي حلوة، بس نحن اليوم عم نضيف أشياء تانية عليها، عم نضيف مخلفات المسالخ، عم نضيف المجارير، وبالتالي

مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: عندكم لنتابع بعد ما خلصت أولى محطاتنا، بعد ما خلصت المحطة السابقة أكيد بعد في عنا كتير محطات. دايما نتمنى للجميع أسعد الأوقات برفقة 2ME 1638 AM.
1: نزلت الأب تعول 2ME وعم بسمع ستيريو وبتجنن.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the ماي سات جو app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to ماي سات جو or kingdomsat.com.
3: انعطف يسارا للوصول الى حافلة فحص الكحول التابعة للشرطة. انعطف للوصول الى الدراجات النارية التابعة للشرطة والمزودة باختبارات التنفس. واصل السير الى الامام للوصول الى موقع حادث مهدد للحياة.
4: القرار يعود لك بشان كيفية انتهاء عطلتك. اذا قدت السيارة تحت تأثير الكحول فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.

0: من النظرة الأولى.
1: من تامي بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة, عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم على كتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير. استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME Australia.

0: بتترافقونا عبر موجتنا الأرضية العاملة كمان عبر شبكة الإنترنت tume.com.au. بحيي الجميع، خليكم برفقتنا، بعد شوي نعود للمتابعة.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: Listen live in HD. Pure digital. Free. 2ME.
0: فيلسوف إنجليزي قال: لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي، فقد أكون مخطئا. فكل واحد عنده قناعاته الخاصة فيه بالحياة. الله معكم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: في تحويل منزلك إلى نظام كهربائي، إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعطور على فنيي الموثوقين، كله في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صراحتي حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
7: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
8: تعرضت لإصابة نفسية العام الماضي، تسللت إلى داخلي ببطء ووصلت إلى الحديد.

0: صديقي على اتصال للإطمئنان علي، وشعرت بأنني لست وحيدة. معا وجدنا طريقة لأعود إلى العمل، حتى بضع ساعات يوميا كان جزءا كبيرا من التعافي ومن استعادة شعوري بوجود هدف في حياتي.
1: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة، ابحث عن Work Safe Return to Work.
2: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أماناً وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place Melbourne. Sunday
3: morning on 2ME Australia. Sunday morning 2ME Australia.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
6: هدى العناس.
5: أجدد الترحاب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة مستهلة بأبرز العناوين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات واعتداءات على مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع موسم قطاف الزيتون. نيران ودخان متصاعد في منشأة تابعة لأرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض، والقوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مواقع متفرقة تابعة للحوثيين. روسيا تجدد دعواتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف بالمغادرة، وتحذر من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. نستهل النشرة من الضفة الغربية المحتلة التي انطلق فيها موسم قطاف الزيتون، لكنه شهد مرة أخرى اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين، حيث تحدثت تقارير عن إتلاف واقتلاع الأشجار ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. المزيد من التفاصيل عن هذا الوضع تنقله لنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد.
7: الضفة برمتها ساحة رعب وسط تصاعد هجمات المستوطنين واعتداءاتهم، تحديدا في محافظتي رام الله ونابلس كمنطقة أوسرين، بيتا بورين، المغير وغيرها. هاجم المستوطنون المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون واعتدوا على المنازل الفلسطينية والمركبات وأتلفوا أشجارا وسرقوا معدات وثمار الزيتون، فيما حاصر المستوطنون في بيتا قرب نابلس صحفيين ومزارعين ومتضامنين أجانب واعتدوا على عدد منهم. تتزامن هذه الاعتداءات مع موسم قطف الزيتون في فلسطين، بعد أن سجل شهر سبتمبر أكثر من 2050 اعتداء في الضفة، بينها 1400 من قبل الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون ما يقارب 700 اعتداء، فيما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 88 فلسطينيا باعتداءات المستوطنين منذ بداية سبتمبر. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 5 أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة حماس عبر جمعيات إنسانية، وذلك وفق ما أعلنته اليوم النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتشبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية. إلى الحرب في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت 500 غارة وعملية أسفرت عن مقتل 1540 عنصرا من جماعة الحوثي أغلبهم في مدينة تعز. هذا فيما أفادت صحفية في وكالة فرانس بريس أن ألسنة اللهب ودخان أسود تصاعدت من منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية جنوب العاصمة السعودية الرياض. أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في آذار مارس إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وإلى موضوع آخر مستمعين الكرام، تحديدا الحرب الروسية الأوكرانية، حيث جددت روسيا اليوم دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة. أحلام الطاهر.
8: نعم هدى، بينما تشهد كييف تصعيدا عسكريا متزايدا، وجهت موسكو دعوة إلى الرعاية الأجانب والدبلوماسيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية، مشيرة إلى أن من يتجاهل دعوتها سيتحمل مسؤولية أي عواقب محتملة. وبررت الوزارة ذلك ببدء القوات الروسية تنفيذ ضربات منهجية ومتواصلة ضد أهداف عسكرية وبنية قالت إنها مرتبطة بالصناعة الدفاعية الأوكرانية. يأتي هذا التحذير في ظل تكثيف الهجمات الروسية على كييف خلال الأيام الأخيرة، حيث وصف رئيس بلدية كييف الوضع في المدينة بأنه مأساوي للغاية، متهما موسكو بتكثيف استهداف الجسور والبنية التحتية للطاقة. ومع اقتراب فصل الشتاء تتزايد المخاوف من تعرض منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات روسية واسعة كما حدث العام الماضي. في المقابل تواصل أوكرانيا استهداف مصافي النفط ومستودعاته ومنشآت وبنى تحتية في الداخل الروسي.
5: شكرا لك أحلام الطاهر. في إسبانيا تظاهر اليوم 10,000 من الإسبان في شوارع مدريد ومدن إسبانيا أخرى على خلفية أزمة متعلقة بالسكن، وذلك غدا رفض البرلمان إجراءات قدمتها الحكومة لاحتواء الأزمة، أزمة اشتعلت شرارتها قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد. نهاية النشرة، شكرا لكم مستمعين الكرام على وفائكم، وإلى اللقاء.

0: وصف أنا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة
1: وصف أنا فيك صفن

0: 1638 AM جامعية أستراليا. قال شكسبير عن المرأة، قال إن المرأة العظيمة تلهم الرجل العظيم، أما المرأة الذكية فتثير اهتمامه، بينما المرأة الجميلة لا تحرك في الرجل أكثر من مجرد الشعور بالإعجاب. المرأة العطوف، المرأة الحنون، وحدها التي تفوز بالرجل العظيم في النهاية. 2ME
1: Trusted Talkback. 2ME على طول كل ساعة بسمع الأخبار، ما بترك على طول على طول.
2: Listen to Australia's only Talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to Talkback. 2ME Talkback Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: إن بناء منزل جديد أو تجديد منزلك الحالي هو أحد أكبر الاستثمارات في الحياة، ولهذا نحن نفتح المجال لامتلاك منازل أكثر أمانا وأعلى جودة مع هيئة البناء وأعمال الصرف الصحي. يتعين على شركات بناء المنازل السكنية الآن شراء تأمين جديد لضمان أعمال البناء للمشاريع المؤهلة، مما يوفر حماية أكبر في حال عجزت شركة البناء أو رفضت إكمال الأعمال أو إصلاحها. إنها إحدى الطرق لمنح أصحاب المنازل في ولاية فيكتوريا الطمأنينة والمساعدة في إصلاح مشاكل البناء بسرعة أكبر. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع vic.gov.au/opening doors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا 1 Treasury Place ملبورن.
0: كشف النقاب عن هوية مساعد الطائرة تفلاي دبي اللي كان يتسبب بكارثي، ولكن اليوم عرف أنه كان يحمل أفكار متطرفة من أب عماني وأم سورية. بالإضافة لمن سيحمل بطولة موسم الانرال لهذا الموسم لقونا بكرة فتت بعد الظهر ضمن الدرايف تايم بروغرام عبر راديو تو ام اي أستراليا.

تروحوا بعيد اكيد راجعين لعندكم للمتابعه عبر اثير تيمي استراليا لنكمل باقي فقرات هذه الفتره. الله معكم. Are you ready? All the hits. Who the hell, what the hell is going down, down, down? Hit music. Can I hear it? استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر 2ME.

0: Australia.
1: ABC News.
2: Josephine Asher with the top stories. An 18-year-old man who allegedly struck a crowd of Knights supporters in Newcastle yesterday has been charged and refused bail to face court today. The man has been charged with dangerous and negligent driving over the crash, which injured 10 people, including a 5-year-old girl, who was critical but is now in a serious but stable condition. A 67-year-old man who was critical is also now in a serious but stable condition. The crash occurred while thousands of people lined the streets of Newcastle to wave off the Knights ahead of the NRL Grand Final tonight. Newcastle Mayor Gavin Morris says the city has gone from elation to heartbreak. Treasurer Jim Chalmers has vowed there will be more savings in the mid-year budget update and downplayed the prospect of new cost of living relief. Earlier, the Prime Minister said Australians would see more relief in the mid-year budget update in December and again next year. It comes after the Reserve Bank hiked interest rates to a 15-year high and said government spending is partly fueling inflation. And the head of Tennessee's prison system is resigning days after the failed execution of American woman Krista Pike. Prison officials attempted to administer 2 lethal injections to the 50-year-old, but both failed, and she remains unconscious in hospital on a ventilator. Lawyers allege that nobody from the execution team realised that the IV drip was not connected properly to her veins. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: إنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم، يعني لنكون هيك برقي، لنرقى بأنفسنا، لنحتل مرتبة عالية بالقلوب، مش مراتب مادية أو مهنية. المفروض إنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم. هلأ أوقات بتضطر إنك هيك واحد مستوي تعتير يعني على الأرض، ما في حدا، بتضطر إنك تنزل شوي لعنده بس تعليه لعندك لا يفهم، أو لا تقله سكوت مثلا، لا تسكت ولا تهديه. بس مش بالضرورة كل ما بتشوف واحد هالقد واطي، ما تواخذوني بين هلالين، انه كل 5 دقايق نتخلى عن اخلاقنا ومبادئنا ونعامله بالمثل، معناتها ما بقى في شي بيفرقنا عنه. عامل الناس باخلاقك، ما تعاملهم باخلاقهم، يعني هيك بتستفاد، هيك بتبني صداقات، هيك بتبقى صداقاتك مفيدة ومتينة.
0: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
4: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز. تعرضت منذ عام لحروق شديدة في حادث عمل. نعم، كنت أمام تحد كبير، لكنهم استمروا بالاطمئنان علي من مكان عملي. معا وجدنا طريقة لأعود للعمل في دور إداري. شعرت بحرية كبيرة عندما وجدت نفسي أستعيد حياتي يوما بعد يوم.
5: العودة للعمل بعد إصابة ليست سهلة، لكنها جزء أساسي للعودة إلى الحياة. استمر في التواصل، استمر في التخطيط، استمر في المحاولة. ابحث عن Work Safely Don't Work

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. خلينا كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. هيدا القول القائل, هيدا مثل كتير حلو. كن كالنخيل عند الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. يعني كن خلوقا, خلوقا يعني شيء عندك هو ممكن مش موجود بثلاث ارباع الناس حواليك بالمجتمع, بمجتمعك صغير او كان الكبير.
1: في تحويل منزلك الى نظام كهربائي, انه اسهل مما تعتقد. يساعد ايزي الكتريك اس اي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنه الاجهزه والعطور على فنيي الموثوقين, كله في مكان واحد. يمكنك توفير اكثر من $2000 سنويا على فواتير الطاقه. هل انت جاهز؟ قم بزياره easyelectricsec.com.au. التوفير مع اس اي سي ولا اسهل من هيك. صراحه شي حكومه ولايه فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي, لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية, وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت, تقدم بطلبك الآن وابحث عن